كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: كم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يهودي كذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويهلين يموتوا بر مبادلين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: مرحبا بكم متابعينا الأعزاء، نواصل حديثنا في هذه الحلقة حول انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة مارب، هذه المدينة التي آوت النازحين من كل اليمن أصبحت هدفا مشروعا بالنسبة للجماعة الإرهابية، لا تتوقف عن استهدافها بالصواريخ والقذائف والخلايا التي ترسلها بأشكال وطرق مختلفة لأحداث عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والقيادات المتواجدة في المحافظة. ترتكب ميليشيا الحوثية الإرهابية جرائم فظيعة ومرعبة بحق المدنيين في مخيمات النازحين لم ترتكبها من قبل إلا المنظمات التي تشبهها في الإرهاب، وهو ما يحتم وضعها وقياداتها في قائمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى المحاكم الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
4: من جديد قصف حوثي بالصواريخ البالستية على محافظة مأرب والضحايا مدنيون، حيث قتل طفلان وأصيب أكثر من 35 مدنيا بينهم 5 أطفال وأربع نساء جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي بثلاثة صواريخ بالستية على حي الروضة شمال مدينة مأرب المكتظة بالنازحين. وخلف القصف الحوثي أيضا تدمير 4 منازل وتضرر 12 آخرين. هذه هي ميليشيا الحوثي المتعطشة لدماء الأبرياء، والتي كلما انكسرت في جبهات القتال عادت لتمطر الأحياء المدنية بالصواريخ والقذائف مخلفة قتلى وجرحى، إذ تزامن قصفها على حي الروضة مع اشتداد المعارك في جبهات عدة بالمحافظة.
5: ماذا عملوا من جريمة حتى يقتلوا بهذه الطريقة الوحشية الإجرامية؟ إن كانوا رجال فرجال الرجال منتظرين لهم في الجبهات، فليذهبوا إلى هناك.
4: باستمرار تستهدف ميليشيا الحوثي مأرب، إذ كشف تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن تورط ميليشيا الحوثي بمقتل وجرح 2032 مدنيا في 11 مديرية بالمحافظة خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى يونيو 2021، بينهم 100 الأطفال والنساء وكلهم بهجمات صاروخية وقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيرة.
3: إن مئات الآلاف من النازحين اليمنيين الذين هجرتهم قسرا ميليشيا الإرهاب الحوثية يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في جريمة بشعة لم تعهدها اليمن من قبل، وفي ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحون بلا مأوى أو وسائل حياة من شحة للمياه وانعدام للكهرباء وقلة في المعونات الغذائية في كل مخيمات ومناطق النزوح. فلم تكتفي الميليشيات بطرد الناس من منازلهم وقراهم وممتلكاتهم التي احتلتها وعبثت بها، بل أرسلت لهم مئات الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة وفتحت عددا من الجبهات في محيط مخيمات النزوح، ما ضاعف حجم المعاناة وأجبر الكثير منهم على النزوح مرة بعد أخرى.
6: أطلقت الميليشيات الإنقلابية صاروخا باليستيا على أطراف مدينة مارب وأسفر ذلك عن عدد من القتلى والجرحى. فالميليشيات الإنقلابية الحوثية بحاجة إلى أولا إلى تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل العالم أجمع وفي مقدمتها الأمم المتحدة. الميليشيات الإنقلابية الحوثية بحاجة إلى مزيد من الضربات لتدمير القدرات القتالية ولقواعد الصواريخ البالستية ونشاط أيضا الطيران المسير.
3: تظهر تقارير صادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أن عدد المهجرين النازحين المتواجدين في المحافظة تجاوز 1.5 مليون نازح حتى العام 2021، ونزح من مديريات جنوب مأرب نحو 120,422 مواطناً نتيجة قصف واحتلال ميليشيا الحوثي الإرهابية لقرى ومزارع المواطنين في هذه المديريات. 19,600 أسرة شردتها ميليشيا الحوثي الإرهابية من قراها ومنازلها، واستقر الحال بهذه الأسر في مخيمات النزوح في مديريتي مأرب ومأرب الوادي. مئات الآلاف أيضاً نزحوا من محافظات أخرى كالضالع وتعز والحديدة وحجة والبيضاء بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على هذه المحافظات، وهذا نموذج من استهداف الميليشيا لبيت إحدى القيادات القبلية الماربية وهو منزل الشيخ عبد اللطيف القبلي في منطقة الجوبة، حيث قصفوا منزله ودمروه بشكل كامل بأحد صواريخهم.
7: شيع المئات من أبناء محافظة مأرب شهداء القصف الحوثي لمنزل الشيخ عبد اللطيف بن نمران بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة، وندد المشيعون بالصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في محافظة مأرب، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها بحق المدنيين.
8: الله رب العالمين، اليوم قبرنا كوكبة من الشهداء، ونقول من قد حضر القبران فقد جابر، ونقول للمقاتلين أن المجابرة في الجبهات لنا كلنا ما هو شلاء.
3: التقارير الصادرة عن الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب والمنظمات المتابعة عن قرب للوضع الكارثي في المحافظة تشير إلى حجم الكارثة والمعاناة الإنسانية التي خلفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب بسبب التصعيد العسكري وإرسال الصواريخ العشوائية ومختلف المقذوفات على المدنيين والأطفال والنساء. تمارس الميليشيا الوحشية المفرطة ضد المدنيين بعد عجزها إحراز تقدم عسكري ميدانيا ولجوئها إلى استهداف الأعيان المدنية وتجمعات النازحين، يكشف مدى دموية هذه الجماعة ونازيتها وحقدها الدفين ضد أبناء اليمن.
9: أثناء ذهابنا لتصوير ضحايا الصاروخ الباليستي استوقفنا هذا المشهد، أطفال نازحون يعودون من المدرسة إلى المستشفى لزيارة صديق لهم في العناية المركزة بعد إصابته وخمسة أطفال آخرين في حي المطار السكني بمأرب.
10: متحدين اليوم ما جيش من المدرسة، واليوم قع له صار من حق الحويثة، والآن هو بالمستشفى احنا جينا نزوره.
11: أمس كنا هنا نلعب احنا وهو، وروح طلع السطح ويسر حق الحوثي وقعد برجله.
9: متحدي الشرعبي طفل تمزقت قدمه وهو على سطح منزله، يقول والده أن قصف الحوثيين يلاحقهم في كل مكان ينزحون إليه.
12: فقالت صاروا إلى منازل حقنا، وإحنا آمن في بيوتنا مدنيين، قال شرطة من مخل مكان فهم إن الحوثي من إبليس الحوثي الذي هو سبب جميع الأماكن وجميع المحافظات، ولكن نسأل الله تعالى نزيله حزمه ودمر الأطفال من البيوت.
9: إلى 7 قتلى بينهم امرأة و36 جريحا بينهم 5 أطفال وامرأة، ارتفع عدد ضحايا صاروخ ميليشيات الحوثي الذي استهدف حياً سكنياً وسط مدينة مأرب، ليتجاوز أعداد ضحايا القصف المستمر على مأرب 1,200 مدني أغلبهم من النساء والأطفال.
13: الميليشيات الحوثية تمعن في إجرامها وفي سلوكها الدموي ضد المدنيين وضد الأبرياء، أطلق صاروخ باليستي، صاروخ موجه، الشظايا والحديد المتفجر داخل هذه الصواريخ تصيب أكبر وتلحق أكبر أعداد من الضحايا.
9: بعيدا عن جبهات القتال والمعسكرات والمقرات الأمنية، تلاحق قذائف الموت الحوثية اليمنيين في منازلهم ومخيمات النزوح.
3: إن جريمة التهجير القسري وقصف المدنيين والذي تسبب في قتل الأطفال والنساء هي الجرائم الأشد فظاعة خلال العام 2021، حيث تواصل الجماعة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترتكب مختلف الانتهاكات ابتداء بالتهديد والاعتداءات الجسدية ونهب الممتلكات وتهجير الأبرياء، مرورا بالاختطافات والإخفاءات القسرية وسرقة الأموال وتطييف المجتمع بمعتقدات خاطئة، وصولا إلى القصف بالأسلحة الثقيلة وزراعة الألغام بكميات جنونية وبدون خرائط في الأماكن العامة والطرقات والتي تؤدي إلى القتل والتشويه والإعاقات الدائمة للأبرياء. وقد أصبحت منطقة الروضة في مأرب من أكثر المناطق تعرضا لقصف الميليشيا، وهي واحدة من المناطق التي تتكون بشكل شبه كلي من النازحين الذين جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.
14: بين الحين والآخر تعمل ميليشيات الحوثي الإنقلابية على استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والنازحين في محافظة مأرب، حيث جددت ميليشيات الحوثي الإنقلابية صباح اليوم في الساعة تقريبا الساعة 10:30 من صباح اليوم قصفها لحي الروضة السكنية الواقع شمال مدينة مأرب. في هناك بحسب مصادر طبية أفادت لنا أنه أكثر من 10 جرحى سقطوا جراء الاستهداف الغاشم من قبل ميليشيات الحوثي الإنقلابية. جاء هذا الاستهداف بعد ما يقارب 6 أسبوعين من استهداف مماثل بـ3 صواريخ باليستية على حي الروضة السكني، راح ضحيته أكثر من 35 جريح وقتيل بينهم نساء وأطفال.
3: الأمر الذي يزيد من الدهشة والغرابة موقف المجتمع الدولي المتخاذل والصمت المطبق أمام جرائم الحوثيين بحق الأبرياء وعدم اتخاذ مواقف ترقى إلى مستوى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات، والاكتفاء بعبارات مطاطية لا تساوي الحبر الذي كتبت به. فالازدواجية في المعايير هي السمة الأبرز في تعامل المجتمع الدولي مع ما يجري في اليمن.
15: بث المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد مصورة توثق لحظة قصف ميليشيا الحوثي لمنازل المواطنين في القرى الآهلة بالسكان بمديرية صرواح غرب مأرب بالقذائف المدفعية والصواريخ.
16: استهداف المدنيين، قصف ميليشيات الحوثي بالمدفعية والصواريخ، شاهد ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين.
3: إن تهجير المواطنين من قبل الحوثيين ليس وليد اللحظة، بل يبين حقدهم الدفين تجاه الإنسان اليمني منذ حصارهم لدماج وتهجيرهم لأكثر من 17,000 نسمة بينهم أطفال ونساء خرجوا من ديارهم هائمين لا يدرون أين يذهبون، وتفرقوا بين المحافظات، ولا زالوا إلى اليوم يعيش الكثير منهم حياة التشرد والتهجير. كما توالت جرائم التهجير عقب دخول الميليشيا صنعاء، فقد هجروا مئات الأسر لمسؤولين ونشطاء وصحفيين وعلماء دين وغيرهم من شرائح المجتمع الرافضين لهم، كما استحلوا منازل وأموال وصادروا ممتلكات ظلما وعدوانا. وكذلك هو الحال في كل المحافظات اليمنية ما بين التهجير والتفجير، إلا أن أسوأ تلك الأساليب ما يحدث في مأرب، حيث تلاحق الميليشيا النازحين وتقصفهم وهم المستظلين تحت تلك الخيام التي لا تقيهم من شرور هذه الميليشيا. وكذلك هو الحال في كل المحافظات اليمنية ما بين التهجير والتفجير والكثير من الأساليب الممنهجة التي تستخدمها الميليشيا الحوثية.
17: أعلن الجيش اليمني أن 17 شخصا قتلوا بينهم طفلة وجرح آخرون جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي استهدف محطة للوقود في شمال مدينة مأرب. وقال شهود عيان إن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي أعقبه طائرة مسيرة مفخخة على محطة للوقود في حي الروضة شمال المدينة. بحسب شهود فقد وقع الصاروخ في المحطة أثناء تجمع سيارات في انتظار تعبئة الوقود، مشيرين إلى احتراق عدد من السيارات جراء الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.
3: هي سمة التصقت بالميليشيا ومشروعها الدموي، فهي تمارس كل هذه الانتهاكات وفق بعد مذهبي مترسخ في أذهان أتباعها ومناهجهم، حيث كان أئمتها الأوائل ومنهم المدعو والهادي القادم إلى اليمن عام 282 هجرية، قد استنى تلك البشاعات يهجر ويفجر ويحرق حوائط الزروع ويرتكب إبادات جماعية بحق كل من يقف أمامه أو يعارضه، ولا يستهدف شخوصا بعينها بل يقضي على أسر وعائلات وأبناء مناطق بأكملها، فهم ينظرون إلى تلك الممارسات كعقائد ويؤدونها كعبادات. انتهت هذه الحلقة، نلقاكم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في هذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: يعني لا يموتوا بر مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، مع إشراقة فجر اليمني في هذا الموعد الذي انطلقت فيه قوات الجيش والمقاومة الشعبية وكذلك الأمن البواسل لاستعادة الدولة ومعركة الخلاص من ميليشيا الحوثي الإرهابية.

0: كلما سقط من المحافظات وما زال بقبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية. إذن مستمعينا، تحت عنوان التعبئة العامة والنفير الوطني، المفهوم والأهمية والمسؤوليات، يطيب لنا أن نلتقيكم اليوم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نرحب في مستهلها بضيفنا الكريم الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخ محمد، مرحبا بك مجددا، ونهنيك ونهني الأمة الإسلامية ونهني كل اليمنيين الأحرار ببشائر النصر التي بدأت تلوح في الأفق من خلال معركة فجر اليمن.
1: حياكم الله، نسأل الله النصر والتثبيت والتأييد، وأن يسعد بلادنا إن شاء الله بفجر يلوح قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله، هو بشائر النصر قد لاحت، وهي المدن تتوالى للعودة إلى حضن الجمهورية مدينة بعد مدينة ومنطقة بعد منطقة. أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن التعبئة العامة والنفير الوطني المفهوم والأهمية والمسؤوليات. يطيب لنا أن نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا،
1: حياكم الله.
0: في البداية شيخنا الكريم، صبرت الشرعية على كثير من المبادرات وقدمت الكثير من التنازلات لعل الميليشيا الحوثية تخضع للسلام وتجنح للسلم وتستجيب لدعوات السلام والحوار. للأسف الشديد بقت كل تلك المحاولات بالفشل، وكان آخرها الحرص الشديد على إسقاط الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب، وتلك التصرفات الرعنة التي تصرفت بها الميليشيا الحوثية التي تعتبر أن حكمها للشعب حق إلهي لها. في البداية شيخنا الكريم، ما أهمية دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتعبئة العامة وللنفير الوطني، ثم إعلانه أيضا عن بدء معركة التحرير والتي أطلق عليها فجر اليمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر والتمكين لجيشنا الوطني في كل المواقع والجبهات والثغور والميادين، ونسأل الله عز وجل أن يكلل بالنجاح هذا الإعلان وهذه الحركة، ويعني تحت مسمى فجر اليمن، وأن تشرق الأنوار، أنوار الحرية، أنوار السعادة، أنوار الطمأنينة، أنوار الأمن والاستقرار، أنوار تحرير كل البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، والخلوص من هذه الميليشيات الإرهابية التي ما تركت شيئا جميلا إلا دنسته. بالنسبة للإعلان التعبئة العامة الذي صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعلن التعبئة العامة والنفير الوطني، ثم أخيرا يعني بدء معركة الخلاص من هذه الميليشيات الإرهابية، هذا الإعلان ابتداء هو إجراء دستوري معروف، يعني معناه ومدلوله هو أن مؤسسات الدولة بكل إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية تتحول من حالة السلم إلى حالة الحرب. ومعناه أيضا ومدلوله أن جميع مؤسسات الدولة بكل إمكاناتها المادية والبشرية ينبغي أن تكون خادمة للمعركة، فلا أولوية أخرى لها، ولا ينبغي أن تشتغل بأي شيء آخر يشغلها عن مهمة خدمة المعركة. وهذا الإعلان أول يعني الملزمون به الجيش، اعتبار أن يكون على أعلى درجات الجاهزية القتالية وأن يباشر أعماله حسب التوجيهات الميدانية. يعني المعني بذلك أيضا الأمن، فالأمن أي

0: أيضا هو في مجال معركة، فالأمن أيضا وتأمينه للمدن ويعني حفظه للأمن والاستقرار ومحافظته على البلد وملاحقة الميليشيات التي تستهدف أيضا إعاقة الحركة وتستهدف إقلاق الأمن وتستهدف إشغال المواقع بأحداث داخلية، أيضا هو مخاطب بهذا الإعلان. المخاطب بذلك أيضا هو يعني كل منتسبي القوات المسلحة والأمن كأفراد، لأن هذا الإعلان ينقل مسألة العمل والأداء في الجانب الأمني والجانب العسكري، يعني من فرض الكفاية والاختيار إلى فرض العين، وبالتالي يتعين على كل أفراد الجيش ويتعين على كل أفراد الأمن أن يكونوا في مواقعهم، في مواقع الأداء والإنجاز، سواء كان جيش أو كان أمن. ويتوجه أيضا هذا إلى كل المؤسسات وإلى كل الجهات التي لها خدمة تتعلق بالمعركة. يعني فمثلا من الجهات التي تعتبر مستنفرة وواجب عليها وفرض عين عليها أن تشتغل، الجهات الطبية الملازمة للأداء في المعركة، الجهات المالية والدعم المالي، الجهات المكلفة مثلا بالإمداد بالسلاح والإمداد بالذخيرة، الجهات المكلفة أيضا بالغذاء والماء والخدمات التي يعني هذه تعتبر كلها بموجب هذا الإعلان تعتبر ملزمة. وهذا الإعلان طبعا هو معنى مدلول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فقد قيل لنا، إذا معنى يلزمنا الوفاء. التخلف عن ذلك والإهمال فيه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وبالتالي يعني وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وبالتالي من خلال هذا يتضح لنا إيش معنى هذا الإعلان، ويتضح لنا أيضا الأداء بعد ذلك لهذه الجهات كلها ذكرناها، إيش حكم الشرعي، وأنه يعتبر يعني يتحول إلى طريقة فرض العين على من خوطبوا بهذا الإعلان. ويتضح لنا من ذلك أيضا الارتباط بين الإلزام القانوني الدستوري والإلزام الشرعي أيضا. فيعني هذه إطلالة على
1: إذن شيخنا الكريم، لا شك أن لهذا الإعلان أهمية كبرى، وجاء بمثابة الدعوة للنفير العام، وأيضا رافقه أيضا دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للعودة الآمنة لمن انخرطوا في الميليشيات الحوثية،
0: وهذا إجراء مهم
1: معها أو كذا، وهذا جانب مهم جدا سنأتي إلى الحديث عنه لاحقا. الخلاصة أنه دعوات تعددت ثم رافقها أيضا إقرار مجلس النواب لهذه الدعوات وهذا الإعلان،
0: استكمال الإجراءات الدستورية تعتبر
1: عقب استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، تلا ذلك أيضا إطلاق صفارة البداية إن صح التعبير، أو الضوء الأخضر لانطلاق المعركة. هنا نأتي شيخنا الكريم إلى نقطة أخرى، وهي الفارق في المفهوم بين التعبئة العامة وبين الإسناد الوطني والنفير الوطني. ما هي أهم الفوارق بين هذه النقاط الثلاث؟
0: التعبئة هي استعداد وتهيئة، التعبئة استعداد وتهيئة، وهي تشمل الكل، تشمل تعبئة الجيش، تعبئة الأمن، تعبئة المجتمع، تعبئة المؤسسات، باستخدام كل الأدوات المتاحة لمخاطبة هذه الفئات،
1: ليبقى الجميع مركز على المعركة،
0: فالجميع خلاص متهيئ يعني متهيئ مستعد يعني. وبالتالي تدخل في ذلك وسائل الإعلام، تدخل في ذلك المساجد، تدخل في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تدخل في ذلك المدارس، تدخل في ذلك الجامعات، تدخل كل المؤسسات ينبغي أن تشتغل في التعبئة لتهيئة الأجواء في المجتمع بكل تشكيلاته وبكل مستوياته وبكل مؤسساته، لتهيئ المجتمع لما جاء أخيرا وهو إعلان حالة الصفر وبدء المعركة. فهذه تعتبر جانب تعبئة. النفير الوطني يعني أيضا هو يعني توجيه بالاستعداد العملي، ذاك كأنه جانب توعية، وقضية النفير هو جانب عمل فعل.
1: وإن لم يكن الجميع سينفر إلى المعركة فلا شك أنه سينفر للتهيئة والإعداد.
0: هنا يعني معنى النفير الوطني، هل معناه أنه أن كل الناس مدعوون ومطلوب منهم دستوريا وقانونيا وشرعيا أنهم كلهم يقاتلوا؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا في في في في عندنا تخصصات، في جيش متخصص في القتال، وبالتالي لن نصل إليك أيها المجتمع ولن نطلب المدد من المجتمع في القتال إلا عند الحاجة. أما المختص الأول هم أولئك أخبر، مدربون مستعدون جاهزون، يعرفون ميادينهم ومدخلها ومخرجها وطلعتها ونزلتها، فهؤلاء هم أصحاب التخصص في هذا المجال، في مجال القتال يعني.
1: الواجب الأول
0: في الواجب نعم. يعني الأمن نفس الكلام أيضا، الأمن يعني أمن مدرب يعرف أعماله يعني مهامه إلى آخره، وبالتالي فالأمن أيضا هو المسؤول الأول في هذا ليش في هذا الجانب يعني. لكن يأتي بعد ذلك ما يصطلح عليه في الدول ولها مواد دستورية وقانونية، هو قضية الجيش الاحتياطي. الجيش الاحتياطي احنا بفضل الله عز وجل هنا قدم كل الناس شغالين
1: نعم يعني أيوه. افراد منخرطون في صفوف المقاومه
0: نعم.
1: الشعبيه
0: نعم. ورجال القبائل وغيرها، وبالتالي يعني الافراد الذين المستعدين في صفوف المقاومه ولهم دور وقد لهم سابقه ايضا في القتال ولهم، هم يعتبروا جيش احتياطي. الان عندنا الجيش الاساسي يشتغل، اذا احتاجوا الجيش الاحتياطي يتحرك هؤلاء، اذا احتاجوا دعوه إلى فتح معسكرات وتجنيد جديد هذا من حق الدولة أيضا، ويلزم أيضا من وراء هذا الإعلان إذا حصلت الدعوة أن يعني كل قادر ينبغي أن يتحرك المعسكر ليستعد. وإحنا نتوقع بإذن الله عز وجل بعد طول هذه المعاناة مع هذه الميليشيات أن عمرها لن يطول، وأنها ستنكسر قريبا بإذن الله عز وجل. وبالتالي هذا ثم يأتي بعد ذلك، طيب إيش دور المجتمع الآن؟ ما هو دور المجتمع إذا كان الجيش قائم بعمله وإذا كان الأمن قائم بعمله؟ فالنفير هذا إيش معناه بالنسبة لي كمجتمع؟ النفير معناه أنني يجب علي أن أؤدي واجبي من مترسي كما يقال. أنا شخص محترف إعلامي، قل لك هذا مترسك اشتغل، الإعلام وسائل الإعلام ينبغي أن تكون سند للمعركة وصوتها عال، والجانب الإعلامي معركة بذاته.
1: لا.
0: ولذلك ينبغي أن تفعل وسائل الإعلام وتحسن الأداء وتعرف كيف تهدف فعلا وكيف تحقق الأهداف، مش رمي عشوائي. يعني البعض أيضا من يعني في وسائل الإعلام لا يعرف كيف يهدف، نقول لا، دي مسألة تشتي سياسات، تشتي وعي، تشتي فهم بالرسالة الإعلامية، أين توجهها ومتى ولماذا وكيف، وتقيس أداءك وتقيس ردة الفعل وتنظر بعد ذلك الضربة الثانية تطرحها فين. فاقصد وسائل الإعلام تعتبر معركة بذاتها. الأمر الثاني يلزم أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، بدل ما يشتغل الناس بالمجادلات والمجابرات والضحك والفوازير لا ينبغي وسائل التواصل الاجتماعي أن تعيش جو المعركة. الأمر الثالث الجوانب المالية، والتجار وأصحاب المال ورجال الأعمال واجبهم مترسهم فلوسهم. لا يصح إذا دعي إلى إسناد المعركة ماليا ما عاد يصحش العطاء الذي يفعله بعض التجار، مثل ما يدي للعجائز لا، ولا يدي للمتسولين. لا، ينبغي أن تخرج الملايين، ينبغي أن يخرج سيل من المال يدعم المعركة حتى تكتفي. وبالتالي هذا جهادكم، الجهاد بالمال والجهاد بأموالكم وأنفسكم، وقدم المال على النفس دليل على أهمية المال. السياسيون والمحترفون سياسة والقادة السياسيون، قل هذا مترسكم. الجانب السياسي أيضا عمود فقري في المعركة. المعركة مش كلها قتال فقط، لا، المعركة أيضا جانب سياسي وإجراءات سياسية وحوارات سياسية وعلاقات سياسية وتوسع. هذا جانب مهم في المعركة، فينبغي أن يعلم كل الدعاة والعلماء، الدعاة والعلماء في مسجدك، هذا مدرسك، تؤدي دورك فيه، في المجتمع، في المؤسسات، توعي في كل مكان، تقدم وعيك، تقدم الوعي للجيش، تقدم الوعي للأمن، تقدم الوعي في المؤسسات، تقدم الوعي في المساجد. دور الدعاة والعلماء أيضا دور أساسي، باعتبار أن المعركة ذات ركنين أساسيين، الركن يعني الركن العسكري والركن الفكري.
1: نعم، والركن الفكري هي معركة وعي أيضا. نعم، هي أيضا معركة وعي،
0: معركة كما الوعي، معركة الوعي. نعم، والركن الفكري والوعي يعني عمود فقري، وهو أطول وأخطر، يمكن تحسم المعركة بالسلاح، لكن سيبقى الفكر أيضا يأتي له يشتي له مدى طويل وشغل كثير. ولذلك هؤلاء يعني الشاهد أنه كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع ينبغي أن تعلم أن عليها واجب تقوم به، وعليها أن تقوم بدورها، وعليها أن تحتسب وتنوي أنا هنا أجاهد، مثل الذي هناك في المترس يقاتل، أنا هنا في موقعي وبحسب تخصصي وبحسب مواهبي وبحسب ما أعطانا الله، ما أعطاني الله عز وجل، أنا هنا أقاتل وأجاهد في سبيل الله، وأدعم المعركة وأعيش هم المعركة ليل ونهار. النساء يجب أن يشاركنا أيضا، مجتمع النساء هذا الذي يعتبر يعني العدد الأغلب في المجتمع، المرأة أيضا لها دور، لها دور أنها تحفز ابنها، زوجها، قريبها، أخوها، لها دور أنها تشجع وتحمس، لها دور أنها تخدم، لها دور. يعني بعض البوادر التي حصلت من بعض النساء خلال هذا الأسبوع، كانت تحصل من قبل، في الأسبوع الماضي عدد من القوافل الكعك والكذا للمقاتلين، هذه تعطي رمزية وترفع معنويات، وتشعر المقاتلين بأن وراءك مجتمع يحبك، وراءك مجتمع يدعمك، وراءك مجتمع يحفزك ويحمسك، تستثير الناس للاستبسال في سبيل. غير ما يبقى النساء يعني خارج نطاق التغطية، أو تبقى المرأة تذمر، استشهد زوجها ولا استشهد أبوها ولا استشهد ابنها ولا استشهد أخوها، لا تتذمرين، هذا جزء من المعركة، جزء من المعركة، ما حصل من إصابات، تحمد الله، تشكر الله عز وجل، تصبري نفسك، تصبري غيرك، نرضى بالقضاء والقدر، نعلم أن المعركة هي جهاد في سبيل الله عز وجل وليست عرس، لابد فيها شهداء وفيها جرحى وفيها، فأقصد هذا ما يلزم من هذا الإعلان على يعني فئات المجتمع.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مستمعينا، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن التعبئة العامة والنفير الوطني وإسناد المعركة. أجدد الترحيب بكم مستمعينا وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، تمت أساسيات التعبئة العامة واستعد الناس لنفير وطني ودقت ساعة الصفر وانطلق الناس للمعركة، ولازالت المعركة كما ذكرت أيضا بحاجة إلى إسناد كبير وإلى تفاعل كافة شرائح المجتمع كبارا وصغارا. شيخنا الكريم، من أهم المسؤوليات التي ذكرتموها كمسؤوليات الأمن والجيش والإعلام ورجال القضاء والعلماء والدعاة ورجال الفكر والسياسة أيضا، للتربية والتعليم دورها أيضا، وللمؤسسات الخيرية التي تهتم بشؤون الجرحى والشهداء وأسرهم، وللجهات أيضا الراعية لجوانب العمل الميداني والدعم اللوجستي وغير ذلك من الأمور، أيضا أهمية كبرى من حيث التعاون والإسناد لهذه المعركة الكبيرة. كيف يستطيع كل من هذه الجهات أن يقوم بدوره؟
1: مزيد من الإيضاح، بعض الناس لأن لنا فترة طويلة من الجهاد، من الجهاد وميادينه ومفاهيمه، ولهذا ربما تجد الذي يخدم الجيش مثلا في الغذاء وتجهيز التغذية، ربما تجد أنه يتوقع نفسه يقول يعني أنا الشيء جماعة جاهد، مش عارف أنه مجاهد الآن، ماهوش داري. ها، يعني لا، ينبغي أن يعرف هذا جهادك. لو أنك قتلت وأنت في هذا المكان أنت شهيد، أنت في المترس، أنت في ميدان المعركة. وبالتالي عليك أن تحسن، عليك أن تحسن في أداء دورك في هذا الجانب وتتفانى، وكلهم مخاطرون، يعني الذي يجهز التغذية مخاطر، الذي يطلعها مخاطر، الذي يوصلها، كل الناس مخاطرون بأرواحهم في سبيل الله عز وجل.
0: وبالذات أننا أمام عدو غاشم لا يفرق بين ما المتارس في الصفوف الأولى وخطوط النار، ولا بين المدارس والمساجد داخل المدن.
1: مدارس يستهدف المدارس، يستهدف المساجد، يستهدف، وبالتالي هذا يعني نوع مقصدي حببت أنه ركز عليه. الطبيب لما يشتغل يعني ويحسن إلى ذلك الجريح ويهتم به ويطيب نفسه بالكلمة الطيبة قبل العلاج، يشعر الجريح بقيمته، يشعر الجريح بالاهتمام به، يشعر، هذا يعني نوع من أنواع الجهاد. وحقيقة أن هنالك أطباء يحسنون جدا في هذا الجانب، فلا ينبغي أن يتعامل الطبيب مع الجريح بنفسية جافة، لا، تعامل معه برحمة وحب وتقدير واحترام، ويحس أنك طارحه فوق راسه، فوق راسك يعني، لأهمية ما يقوم به. المؤسسات الخيرية أيضا ينبغي أن تنشط، وهذا ميدانها إسناد الجيش، ميدانها إسناد الأمن، ميدانها رعاية أسر المرابطين، أولئك المرابطين الذي يظل طول الفترة الماضية، إحنا مقربين هذا الموضوع طول الفترة، هناك ناس يعني ما يعرف إلا الجبل، يمر عليه شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهناك فوق ما نزل. طيب أسرته هذه لا حق علينا ولا لا؟ لا حق علينا، لا حق علينا. الأسرة مر عليهم، على الأقل جبنا لهم شوية بر، ولا جبنا لهم شوية رز، ولا جبنا لهم شوية دقيق، ولا شوية فول، ولا شوية، يعني الاهتمام المجتمع بأسر المرابطين يعتبر من الأشياء التي تخلي المرابط أكثر ثباتا وأكثر تفاني وأكثر قوة. والعكس من ذلك، لما يشعر أن المجتمع ما يهتم بأسرته، هذا يؤثر في نفسيته وبشر أيضا. وكذلك أيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدين ومن أجل الوطن، وبفضل الله عز وجل ثم بجهودهم كنا في أمن واستقرار وفي حرية وكرامة. ينبغي نهتم بأسر الشهداء أيضا ونقدم لهم الخير عن طريق هذه المؤسسات. كذلك أيضا ينبغي أن نهتم بأسر الجرحى والمصابين والمعاقين. ينبغي أن نهتم أيضا بأسر المعتقلين، عندنا عدد من المعتقلين، هؤلاء ينبغي أن يشعروا بالرعاية لأسرهم والعناية لأسرهم والعناية بهم أيضا ما أمكن في يعني في سجونهم، كلما نستطيع أن نعمله من التخفيف والدفاع عنهم فلنعمل إيش؟ فلنعمل ذلك. هذا الجوانب التعليمية طبعا، ومؤسسات التعليم لا ينبغي أن تكون على سبيل المثال المدارس بنين وبنات نغير الطابور، نغير محتوى الطابور، محتوى الطابور في أصفه انتباه تمام، وفيها البرنامج اللي احنا نعرفه لا، الآن ينبغي أن يكون برنامج تعبئة، ينبغي أن تكون طابور الصباح كل يوم عندنا أمور مدروسة تشتغلها لجنة التوعية في المدرسة، تشتغل هذا وتقوم ببرامج فعلا توعي هذا الجيل بالقضية الوطنية الكبرى الذي احنا فيها، بهذه المعركة الكبرى الذي احنا فيها. ها؟ كذلك الجامعات أيضا ينبغي أن يكون لها دور في هذا الوعي، وعلى يعني القائمين على الجامعات رؤساء الجامعات يعني أن يفتحوا أبواب توعية عن طريق ندوات، عن طريق حوارات، عن طريق يعني توعية في القاعات، يعني ينبغي أن يعني يؤدي يكون الدور حاصل بحيث أن الكل يعيش جو المعركة، وأن الكل يتفاعل مع المعركة، وأن الكل يؤدي دوره الحالي ومستعد لأي دور آخر، ولو كان دور قتالي مستعدين الناس، ينبغي يكونوا على هذه ليش على هذه الطريقة.
0: جميل جدا شيخنا الكريم، دعنا نختم بنقطة مهمة قد تتسلل دائما في كل معركة وفي كل حرب، فما بالنا ونحن أمام معركة حاسمة وحازمة أيضا. الشائعات والترويج لها بحسن نية من بعض من يظنون أنهم يروجون لانتصارات الجيش مثلا أو كذا، وهم في الأساس قد ينقلون بعض الشائعات والأكاذيب الآتية من مطابخ ميليشيا الحوثي للهدي. ما مدى خطورة الشائعات في هذه النقطة؟ وإن كنا سنأتي إليها إن شاء الله في حلقة مستقبلة.
1: لا شك، لا بأس، لا بأس. أقصد الشائعات سلاح من الأسلحة، يعني يشرع لنا أن نستخدم الشائعات التي تدعم المعركة وتنفعها، ويجب أن نتوقع شائعات العدو.
0: نعم.
1: هذه واحدة من الأسلحة، واحدة من الأسلحة، واحدة من يعني بالنسبة لنا الإشاعات أو الشائعات التي يعني بعضهم يتوقع بأنه لما يكذب على الناس بأنه حصل وبقي وكان وحصل وبقي وكان، يعني هذه مش صحيحة، لا ليست سليمة. لماذا؟ لأنه في الأخير لما تغطي ما وعدت، قل لي ذا الحين المكان يقول انتصروا واكتسحوا وحرروا، وبعدين يوم يومين انه ظهرت انه ما، يعني لماذا لا تخليش الناس يعني ما بين صدمة فعل ورد فعل صير فعل، هذا متعب على الناس. اعطي الأمور حظها ومكانتها، يعني احكم كيف تعطي للناس من جهة، يعني مثلا تحصل انكسارات، تحصل هزائم، تحصل تضحيات احيانا، يجب أن احنا من ضمن الأمور التي نوصلها للناس أنه طبيعة المعركة هذه طبيعة طبيعية عبر التاريخ حتى مع وجود الأنبياء، وبالتالي لا ينبغي أن نتوقع دائما أنه ما بالله انتصار، لا ممكن، لكن إذا حصل انكسار مش معنى أنها الضربة القاضية، وليس معنى أنها النهاية. يعني الحرب كما يقال وكما هي سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهي دول، يوم لك ويوم عليك، ويوم تساء ويوم تسر. ولهذا تبصر واقعنا اليوم يوم بشرت ما شاء الله والناس يفرحوا ويرتاحوا، واليوم الثاني حصل هو طبيعة المعركة كذا.
0: وهذا الأصل أن يدركها المجتمع من خلال أكثر من 10 سنوات من التجربة،
1: ينبغي أن ندركها ونتحمل هذا الموضوع. حصل شيء، نعطي للناس إيش بعض الحقائق الذي حصلت، الذي في منفعة أن احنا نقولها، والذي ما بيش داعي نقولها ما نقولهاش، هذه واحدة. الأمر الثاني نشجع الناس أيضا، نحفز المجتمع بأنه الله تبارك وتعالى معنا، العاقبة للمتقين لا شك في ذلك ولا ريب. الأيام دول طبيعي، ها يعني اليوم حصل انكسار بكرة يحصل انتصار اليوم، ها في نفس الوقت أيضا نتوقع إشاعة العدو الذي أحيانا تحسم المعركة عند بعض الجهلاء الذين لا يفهمون لصالح العدو، ومش محسومة سلاحا، حسمت بالشائعة، ها المكان الفلاني سقط والمكان الفلاني كذا وأخذ المكان الفلاني وحصل لما تخلي الشخص الضعيف الذي لا يفهم كيف يتفاعل مع كيف يتعامل مع هذه الشائعات، يمكن يفكر بعدين في الانسحاب، يقول لك خلاص الموقع الذي يمين سقط ولا ما سقط ولا حاجة، هو العدو، بس العدو يعمل لك إشاعات. ولهذا ينبغي أن ننضبط لا سيما الرجال والمجاهدون في المواقع لا تتحرك من موقعك وأداء مهمتك إلا بأمر عسكري، لا تبقى شنهب للكلام الذي يقال. المجتمع أيضا ينبغي أن يكون عنده صلابة ووعي وإيمان بأن نحن على حق، وما أن نحن على حق إن شاء الله تعالى سينصرنا الله. في الطريق تقدمنا تأخرنا شيء طبيعي، لكن نحن مؤمنين وموقنين بأن العاقبة للمتقين، وأن الله تعالى لا شك ناصر دينه معز أولياءه، وأن النصر من الله عز وجل آت، ولكن لكل أجل كتاب، مش بأيدينا، مش بأيدينا متى ننتصر، هذا بيد الله عز وجل، وعلينا أن نعمل الأسباب التي بأيدينا ونحذر تلك الشائعات الخطيرة التي هدد الله عز وجل أصحابها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فنسأل الله تعالى أن يعجل بالنصر للمجاهدين في كل مكان، وأن يعجل بالهزيمة الساحقة الماحقة للحوثيين وكل أعوانهم، وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، مفاتيح للخير مغاليق للشر، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مجاهدين في سبيل الله.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذن مستمعينا الكرام، هكذا وإياكم أطلينا على هذا الموضوع المهم للحديث عن التعبئة العامة والنفير الوطني وإسناد المعركة بكل ما نستطيع من قوة ومن جهد، لتعمل المؤسسات جميعا بالشكل السليم والمطلوب، لينفر الناس خفافا وثقالا، لتستعد كل جوانب المجتمع وكل جبهاته لمعركة حاسمة بإذن الله سبحانه وتعالى، تستعاد من خلالها كل الأراضي وتطهر الأراضي اليمنية من دنس الميليشيات الحوثية العاملة لإيران، وتستعاد العاصمة صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتم على وطننا النصر والتمكين، وأن يهزم الحوثيين شر هزيمة. في ختام هذه الحلقة نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا تحية من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نشرة الخمسة مساء من إذاعة مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس هيئة الأركان يؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز الدور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة. لقاء تشاوري بمأرب يؤكد الاصطفاف الوطني خلف مجلس القيادة الرئاسي والقوات المسلحة. القوات المسلحة تدمر آليات ومدفعية وتدك ثكنات ومخازن الميليشيا الحوثي جنوب مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة ورفع مستوى التسيق والجهزية لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية والمضي في معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد. وشدد الفريق بن عزيز خلال لقائه قيادات في المقاومة الشعبية لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتسيق العمل المقاوم في ضوء قرار إعلان التعبئة العامة وقرارات مجلس الدفاع الوطني بما يعزز وحدة القيادة والقرار ويوجه مختلف الطاقات والإمكانيات نحو خدمة المعركة الوطنية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية والفعاليات المجتمعية وتعزيز الوعي الوطني والانضباط والمسؤولية وترسيخ قيم التضحية والاصطفاف الوطني في مواجهة الميليشيا الحوثية. وناقش اللقاء تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والمقاومة وتنظيم جهود الإسناد المجتمعي والميداني خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبهم أكد قادة المقاومة الشعبية استعدادهم لمواصلة إسناد القوات المسلحة وتعزيز التنسيق مع القيادات العسكرية والسلطات المحلية وحشد الطاقات والإمكانيات المجتمعية لدعم الجبهات لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية. وجهت القوات المسلحة ضربات مركزية لمواقع واليات ميليشيا الحوثية الإرهابية مدعومة من النظام الإيراني في جبهتي جنوبي وجنوب غربي مأرب، أسفرت عن تدمير وإعطاب عدد من آليات القتالية وأوقعت صفوف الميليشيا خسائر في الأعتاد والأرواح. ونقل موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع عن مصدر عسكري في عملية المنطقة العسكرية ثالثة جنوبي مأرب أن مدفعية القوات المسلحة والطيران المسير نجحت في تدمير وإعطاب عدد من آليات الميليشيا الحوثي، فيما استهدف الطيران الحربي ثكنات ومخازن تابعة لها في جبهات جنوب غربي المحافظة. كما استهدفت مدفعية القوات المسلحة مرابطة لمدفعية الميليشيا ما أسفر عن تدمير المدفع ومقتل طاقميه. وأسفرت العملية عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، فيما استشهد 3 من أبطال القوات المسلحة وأصيب آخرين أو صوب آخرون. وتتواصل العمليات العسكرية في مختلف جبهات مأرب ضمن عملية فجر اليمن التي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري وسط جاهزية قتالية ويقظة مستمرة في مختلف مواقع المواجهة، وذلك ضمن المضي في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد الميليشيا المدعومة من النظام الإيراني. وفي السياق، نفذت القوات المسلحة 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والرجمات ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في البيان الاستهدافات التي نفذت بالتزامن مع تقدم وحدات القوات على محاور الهجوم ضمن عملية فجر اليمن شملت تحصينات ومواقع دفاعية ومراكز قيادة وسيطرة رئيسية ومتقدمة ونطاق مراقبة واستطلاع ومناطق حشد وتعزيز
ومخزن أسلحة وذخائر وآلية ووسائط نقل وإمداد إلى جانب أهداف عسكرية عالية القيمة في العمق. وأضاف إلى أن عمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب أكثر من 287 آلية ووسيلة ومعدة عسكرية وإسكات مصدر نيران معادية وإرباك منظومة القيادة والسيطرة وتعطيل دفع التعزيزات والإمداد. وأكد أن القوات المسلحة تواصل اختراق المواقع الدفاعية للميليشيا وتوسيع نطاق التقدم وتواصل العمليات الهجومية وفقا للخطة العملياتية. أكد لقاء تشاوري المشايخ وجهاء محافظة مأرب نظمه فرع مصلحة الشؤون القبائل بالمحافظة اصطفافهم الوطني خلف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقوات المسلحة والأمن وتأييدهم للقرارات الصادرة عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير الأراضي الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني وإطلاق معركة الشاملة فجر الجمل. وأكد اللقاء الذي ترأسه وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ورئيس فرع مصلحة شؤون القبائل ناجي غريب وبحضور وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع على المواقف التاريخية الرافضة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية والأجندة الإيرانية التي تنفذها وتمسكها بالشرعية الدستورية والنظام الجمهوري ووقوفهم صفا واحدا لمقاومة الاستفاف العسكري للدفاع عن طهر محافظة مأرب. كما أكدوا تأييدهم المطلق لقرار قيادة للقرار القيادة السياسية بإطلاق معركة شاملة وانطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وبقية الأراضي الواقعة تحت احتلال الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وإحلال السلام وإعادة الإعمار والتنمية وصرف المرتبات وإنهاء معاناة المواطنين. وأعربوا عن استجابتهم الكاملة لقرار التعبئة العامة والنفير الوطني واستمراره في حشد كافة الموارد والإمكانيات المادية وغير المادية والبشرية لإسناد القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبهات وإسناد الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز التلاحم الوطني والنسيج المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية من الاختراقات والشائعات التي تحاول المساس بصف الوطني والنسيج المجتمعي ومعنويات الجبهة الداخلية والمقاتلين في الجبهات. أطلق محافظ محافظة تعز نبيل شمسان نداء وطنيا وإنسانيا عاجلا دعا فيه إلى تحرك وطني ودولي لمواجهة التصعيد الحوثي وتداعياته الإنسانية وكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ 12 عاما وتأمين الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين في ظل تفاقم معاناة السكان جراء شح الغذاء والدواء والوقود. وطالب شمسان في نداء ألقاه أمام وسائل الإعلام قيادة الدولة والحكومة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها الضرورية ودعم المستشفيات والمرافق الحيوية، فيما دعا السلطة المحلية في المحافظات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق حملة تضامن وطنية وتسيير القوافل الإغاثية عاجلة. كما نشهد الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الدولي ودول الخليج العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لمد يد العون والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المدنيين ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية عاجلة وضمان وصول المساعدات ونقل الحالات الطبية الحرجة. وأكد المحافظ تمسك أبناء تعز بحقهم في الحياة والأمن والحرية والكرامة داعيا إلى تنظيم
أو مسيرات سلمية للتعبير عن وحدة أبناء المحافظة وحشد الجهود لإنهاء معاناتهم. وقال: تخوض محافظتنا الأبية ملحمة وطنية لم يسبق لها مثيل في مواجهة الغزو الهمجي الذي تشنه الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لكسر صمود أبنائها والانتقام من مواقفهم الوطنية المشرفة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة والحرية والكرامة، ونظرا لما أفضى إليه هذا التصعيد الإرهابي من معاناة إنسانية ومفاقمة للحصار المفروض على المحافظة منذ 12 عاما، نطلق اليوم نداء وطنيا وإنسانيا عاجلا لكسر هذا الحصار الخانق وردع العدوان الذي تشنه الميليشيا الحوثية على المحافظة. وأضاف: لقد دفعت تعز أثمانا باهظة من دماء أبنائها ومعاناتهم جراء القصف والقنص والألغام والنزوح والحصار، واليوم تتسع هذه المأساة لتطال الغذاء والدواء والوقود بما يهدد حياة وأمل أو أمان ومعيشة أكثر من 6 ملايين مواطن. وأكد أن تعز التي صمدت طوال هذه السنوات دفاعا عن الجمهورية والحرية والكرامة لن تنكسر أبدا ولن تكون رهينة للحصار أو التجويع أو الابتزاز، محيا صمود وتضحيات وبطولات القوات المسلحة والأمن، مجددا التزام السلطة المحلية بمسؤولياتها في حماية المواطنين وتعزيز التماسك المجتمعي وتأمين الاحتياجات الأساسية، والعمل مع مؤسسات الدولة على كسر الحصار وإعادة فتح الطرق والمنافذ. كما دعا محافظ تعز السلطات المحلية بمختلف المحافظات ورجال الأعمال والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق حملة تضامن وطني واسعة وتيسير قوافل إغاثية عاجلة بما يجسد وحدة المصير والمسؤولية الوطنية تجاه ملايين المواطنين الذين يواجهون تداعيات هذه الكارثة التي صنعتها الميليشيا الحوثية. ودعا أبناء تعز بمختلف مكوناتها السياسية والمجتمعية والشبابية والنسائية إلى المشاركة في مسيرات سلمية للتضامن مع ضحايا الحصار والتعبير عن وحدة أبناء المحافظة وتمسكهم بحقهم في الحياة والأمن والحرية والمطالبة بتحرك وطني ودولي عاجل لإنهاء معاناتهم والدعم صمودهم في مواجهة الإرهاب الحوثي. وأشار المحافظ شمسان إلى أن تعز لا تطلب الشفقة ولا تنتظر المزيد من بيانات القلق، بل مواقف عملية لتنقذ حياة الناس وتفتح أمامهم أبواب الأمل، مؤكدا أن تعز ستبقى تعز صامدة بأبنائها عزيزة بتضحياتهم قوية بوحدتهم حتى ينتهي الحصار وتعود إليها الحياة والأمن والسلام، مترحما على الشهداء متمنين الشفاء للجرحى والحرية والكرامة لتعز وكل اليمن. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين: رئيس هيئة الأركان يؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة. لقاء تشاوري بمأرب يؤكد الاصطفاف الوطني خلف مجلس القيادة الرئاسي والقوات المسلحة. القوات المسلحة تدمر آليات ومدفعيات وتدك ثكنات ومخازن الميليشيا الحوثي جنوبي مأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التقديم نادسن حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبس. شكرا لحسن استماعكم، إلى اللقاء.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: لأن شهر الخير دائماً غير، ولأنك تستحقين الأفضل. تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العبسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجاناً طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية، وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية. العنوان: مأرب المجمع أمام مجمع الشهيد جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج النافع. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذه آية كريمة في القرآن الكريم في سورة فاطر في الآية 42 من هذه السورة. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الآية الكريمة تعتبر قاعدة قرآنية تعليمية محكمة، يعلمنا القرآن الكريم فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق هذه المعاني العظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعل المكر لا يحيق إلا بأهله. ولذلك من سنن الله سبحانه وتعالى في تعامل الخلق مع بعضهم أن الإنسان يحسن به أن يعرف وأن يستفسر عن هذه الآية الكريمة التي ذكرت عن طائفة من المعاندين الذين كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة المستمعون، إن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا بالله أشد الأيمان، لئن جاءهم رسول من عند الله يخوفهم عقاب الله ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه، وليس إقسامهم لقصد حسن وطلب للحق، وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق يريدون به المكر السيء والخداع والباطل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينتظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم؟ فلن تجد لطريقة الله تبديلا ولا تحويلا، فلا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يحول العذاب عن نفسه أو غيره. وهذا المعنى أيها الإخوة المستمعون الذي قررته هذه الآية الكريمة التعليمية جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقول الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بل قد قرر الله تعالى أن هذا الأسلوب وهو المكر إنما هو منهج من مناهج أعداء الرسل مع الأنبياء والرسل. فقال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقال الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة التربوية القرآنية الربانية فكثيرة في كتاب الله تعالى، لكن حسبنا أن نشير إلى بعضها. من ذلك أيها الإخوة المستمعون ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم، فماذا كانت العاقبة؟ يقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صحيح أن إخوته أي إخوة يوسف تابوا، لكن بعد أن آذوا آباءهم، آذوا أخاهم وآذوا أباهم بأنواع من الأذى، فعاد مكرهم على غير مرادهم وفاز بالعاقبة الحسنة والمآل الحميد من صبر وعفى وحلم، وهو يوسف عليه السلام لما صبر وعفى وحلم عليهم حصل له تلك العاقبة. كذلك قول الله تعالى عمن أرادوا كيد نبي من أنبياء الله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فأرادوا كيدا بنبي الله فمكر الله تعالى بهم. ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانت أيها الإخوة المستمعون الكرام، كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد في السنة وفي التاريخ كثير جدا مثل هذه المواقف، ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل وجد من ذلك عبرا وأدرك معنى هذه الآية القرآنية الربانية التعليمية المحكمة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا أيها الإخوة المستمعون نتدبر هذه الآية ولنجد آثارها في واقع المجتمع، واقع الناس، واقع الخلق. ولهذا لما كان المكر مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا والكيد له عظيما، صلاه الله عز وجل بآية عظيمة تبعث على الثقة وعلى الطمأنينة وعلى الأمل وعلى الراحة، ليس له صلى الله عليه وسلم وحده بل لكل داعية يسير على نهجه ممن قد يشعر بكيد الكائدين ومكر الماكرين. فقال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله حافظه من المكر والكيد، لا يدعه للماكرين الكائدين، وهو مخلص في دعوته، لا ينبغي من ورائها شيئا لنفسه، وقد يقع به الأذى لامتحان صبره ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة مضنونة ومعروفة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. والمهم أن يحفظ سياج التقوى ولا يقطع إحسانه إلى الخلق ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان كيد الماكرين. ولعلك أيها الأخ الكريم المستمع والمستمعة في هذه الآية الكريمة أن تدرك أن المكر أضيف إلى السوء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا يوضح أن المكر من حيثه لا يذم ولا يمدح إلا بالنظر في عاقبته، فإن كان المكر لغاية صحيحة فهو ممدوح وإلا فلا. ولهذا من بلاغة البيان القرآني التعبير بالحيق مع كلمة المكر في قوله ولا يحيق، ولا يحيق المكر، فالعرب تقول حاق به المكروه، يحيق به حيقا، يعني إذا نزل به وحاط به، ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة، فلا تقول حاق به الخير بمعنى أحاط به. ولعلك تدرك أيها المستمع الكريم وتتأمل في الحكمة من اتباع هذه الآية القرآنية التعليمية الربانية بقوله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليتبين أن هذه الآية الكريمة مضطردة، وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. وإذا تقرر أيها الإخوة المستمعون الكرام، نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يدخل في هذه الآية كل مكر سيء. يقول العلامة ابن عاشور مبينا علة الطراد وثبات هذه القاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض، لأن الإنسان كما يقال مدني بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء، ولهذا الله لا يحب الفساد، ولا يمكن أن يضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بذلك الشيء. وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنها، قد قال الله تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد. وفي كتاب ابن مبارك في الزهد بسند عن الزهري يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمكر ولا تعن ماكرا، فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن كلام العرب من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، يعني من حفر لأخيه بئرا وقع فيه كما يقال عندنا. فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية خفية. وإذا أردنا أيها الإخوة المستمعون أن ننظر في آثار هذه الآية الكريمة القرآنية على أهلها في الدنيا والآخرة، فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى سبيله. فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من جملة من الأنبياء، نجد أمثلة أخرى لأتباعهم من الأولياء نجاهم الله تعالى فيها من مكر الأعداء، ومن ذلك فرعون. كم كاد لبني إسرائيل لما آمنوا به، ومن جملتهم ذلك الرجل الذي عرف بمؤمن آل فرعون الذي قص الله خبره في سورة غافر. تأمل قول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنجى الله المؤمن، وأما فرعون وجنوده فهم الآن بل منذ ماتوا وهم يعذبون وإلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح كان كثير من أصحابه يقولون له إن بعض الناس يقع فيك، فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويتلو أيضا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له أحد أصحابه كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر، من دعا على ظالمه فقد انتصر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس لهذه الآية التربوية القرآنية في سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية، كالمتحايلين على أكل الربا ببعض المعاملات، أو يحتالون على بعض الأنكحة وأمثال هؤلاء. ولهذا قال رحمه الله: فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، بل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر، وهذه واقعة وحادثة واضحة. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم. وهذا أيها الإخوة المستمعون باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته، بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى. وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه وتعالى في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والسامعين من كل مكر وخديعة، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: إذاعة مأرب تقدم
0: قادرون من إعداد وتقديم مدري
1: إشراف برامجي
0: مبخوت السيفي
1: إشراف عام
0: علي الحواني
1: قادرون
0: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.
0: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. مستمعينا الكرام، ونحن نسلط الضوء على هذه الحالات الإنسانية والتي في نفس الوقت أيضا قادرة على تحدي الصعاب، واجهت ما ابتلاها الله عز وجل به بصبر ورضا وتقبل، ثم انطلقت في رحاب الحياة محاولة أن تندمج كل الاندماج مع المجتمع غير عابئة بهذه الإعاقات، لتدلنا على أن الإنسان قادر على تجاوز الصعاب، قادر على أن ينهض في هذه الحياة، قادر على أن يتكيف مع مجتمعه رغم إعاقته. فالمعاق الحقيقي هو معاق الهمة والعزيمة والإرادة، وليس من ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء فصبر واحتسب وانطلق ينهض من جديد. أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة مستمعينا، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة مستمعينا ضيفنا مميز، حيث أنه من الشباب الذين بذلوا جهدهم ليحصلوا على التعليم في وقت كان غيرهم مكتفيا بأنه قد أصيب بإعاقة، فظل طريح الفراش حبيس جدران منزل أهله، لكن هذه الهمم تختلف من شخص لآخر. أرحب في مستهل هذا اللقاء مستمعينا الكرام بضيف التحدي في هذه الحلقة، الشبل أصيل ناصر مبخوت القشعة من المكفوفين ومن طلبة مدرسة مشاعل النور للمكفوفين، فأهلا وسهلا به أصيل. مرحبا بك، وشهر مبارك، وكل عام أنت بخير.
3: وأنتم بخير.
2: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
3: أنا أصيل ناصر مبخوت صالح القشعة من أبناء صنعاء مديرتني. أنا فقدت البصر في عام 2015 و16 ما فوقها في أيام الحروب. كان عمري هذاك الوقت 12 سنة ما حولها.
2: أصيل، نسأل الله أن يعافيك وأن يعود لك بصرك بإذن الله سبحانه وتعالى. سنستمع مستمعينا لإفادة أيضا من جد الشبل الأصيل، يحدثنا عن بداية ظهور هذه الحالة وما الذي بذلته الأسرة من وسائل لعلاج هذا الشبل. عم بخوت شهر مبارك وكل عام انتبه
4: علينا وعليكم، شهر مبارك أنتم
2: إن شاء الله. طيب، أصيل ولد بشكل طبيعي وظل جزء من عمره وهو سليم وليس فيه أي شيء؟
4: كان هو بخير، لو ما جيت أهلميها الزرقاء ولا أحد عالجه من البلاد، طالع في البلاد فينا وإحنا في مأرب، لا قدرنا نطلع نبزه نعالجه، لو ما حتى خشيتها علي البيها الزرقاء هذه جاء عندنا في مأرب. كلفني بعد عزمت مصر، قلت طيب نفسي أشهد الله تمام، وعزمنا مصر وبعنا بلدنا وفراشنا. المهم قالوا إن شاء الله إنه هو، قلت ما بالله حتى متر واحد علشان يستضيء لا يحصل بير ويحصل شبك يحصل أي حاجة تمام. سبر ولا هذه العملية، قالوا إن شاء الله.

0: شرينا علاج مدة 4 أشهر بعد العملية. قالوا خلاص سافروا. سافرنا هنا في مارب وجر العلاج واستخدمه وقلنا الدنيا ما بش ولا كلمة.
1: ما كانش نكيت العملية ولا حتى 1% من الرؤية؟
0: ولا شيء ولا شيء. قالوا نعم تحسن مع العلاج. 4 علاجيات حق 4 أشهر وإحنا يستخدمهن ولا في فائدة أبدا. خلاص الشبكة خلاص انتهت.
1: طيب ال 12 عام من عمره قبل الإصابة كيف كان طبيعته تعامله دخوله المدرسة؟
0: والله أعلم أنه قد كان بيدرس ما شاء الله ما يستطيع يعني يصير ويجي الحالة للمدرسة عندنا في البلاد. لو ما جيت هذا على المرض هذا النظر وجاء عندنا بالحين ما بالله يعني مرافق معه يعني يصير المدرسة ويدرس ما شاء الله يتعلم. ما بش هالحرب وقفها مع البشتراسة عندنا في نهم
1: يعني في البلاد توقف
0: واجد. ولاد الحين هم اللي بيصير معهم يعني من حقهم الملازم وهذا اللي بيصير وإن كان إحنا عندنا ولا صار واحد يدرس. خلاص
1: نسأل الله التوفيق. نعود إليك أصيل، حدثنا عن سنوات الدراسة الأولى لديك في منطقتك.
2: هو درست إلى صفين فقط، صف أول وثاني، ثم غادرت. كان من الحرب والهذا بدعوا المدرسين والهذا يغادروا من المحافظة أيام الحرب، وغادروا من المحافظة ومن المدينة عندنا من الريف عندنا، فخرجوا فالدراسة وقفت. فنزلنا والله الحمد نزلنا هنا محافظة مارب. قبل أن كنت ناوي ألتحق بهذا المدارس في بداية الأمر، لكن ما أراده الله في كان خير.
1: نسأل الله لك العافية والتوفيق. عدت الآن بعد الرحلة العلاجية إلى مصر والتي لم تتحسن، ولا شك أنك تقبلت القدر وبرضا وتقبل لما قدر الله سبحانه وتعالى. كيف كانت فترة العلاج في مصر؟
2: كانت فترة العلاج قحست حوالي ما يقارب 20 يوم من عملية إلى عملية وفترة جلسات علاج وكشوفات. كان في عندي أمل أني أستطيع، وكان الأطباء يقولون إن شاء الله بعد هذا العملية سيشوف ويرى، ولكن من بعد العمليات كل ما كان عندي قبل ما أسافر كان في شوي عاد أنا كنت أشوف خارج اللمبة هذا، لكن بعد ما سافرت وفكيت العمليات ضعف يعني 50 يعني ضعف مرة.
1: يعني الآن أصبحت لا ترى شيء أو هناك بسيط؟
2: لا عاد أنا ما أشوف اللمبة، جحيح التلفون شوي بس.
1: إذا في شيء فيه إضاءة قوية وكذا تشوفه؟
2: أيوة نعم.
1: بالإحدى العينين ولا بواحدة بثنتين؟
2: واحدة لأن هذه قد فقدتها في 2011.
1: إذا إحدى عينيك فقدت تمام في 2011، كان السبب ولا هو نفس المرض؟
2: نفس المرض نعم.
1: والعين اليسرى؟
2: اليسرى نفس المرض.
1: اليسرى ما زلت تشوفها شيء بسيط صح؟ إيه. طيب أصيل، دخلت إلى مارب و يعني سمعت بأن هناك مدرسة خاصة بالمكفوفين فالتحقت بها، احكي لنا عن قصتك في مدرسة مشاعل النور.
2: والله كان البداية كان في أمل أني أرجع أدرس أولا، والله الحمد لله لحقنا بهذا المدرسة بعد يعني جهد أنهم يفتحوها لنا، ولا زاد الجهود لبنائها، ولكن احنا استمرينا في 3 فصول أنا وأحد الزملاء في صف أول، فكملنا الترم الأول من الصف الأول، التحقنا بالصف الخامس بعد جهود التربية عند رقينا يعني باختبارات بسيطة.
1: يعني بقول لكم اختبار قياس مستوى.
2: أيوة قياس مستوى نعم. وكان الحمد لله كان الأمور تمام لما لحقنا اليوم والله الحمد.
1: ما مدى مشاركتك في الأنشطة المدرسية داخل المدرسة؟
2: والله كان الأنشطة هذه ما كانت قاعدة في الأسبوع مرة، وكان شارك في الأنشطة مثل تلاوة القرآن ومثل الكلمات والمحاضرات والإذاعات.
1: طيب أصيل، مدرستكم أيضا هناك كثير من الطلبة من حولك والكل لديه نفس الإعاقة، كيف تستطيعون أن تعينوا بعضكم، تساندوا بعضكم، وفي نفس الوقت أيضا ترفعوا من معنويات بعضكم البعض، بالذات أنتم الكبار؟
2: أيوة الحمد لله، يعني بنعطيهم همة ونصيب.

0: بصرهم.
1: نأتي إلى مرحلة أخرى من مراحل شخصيتك، وهي الطالب المجتهد أيضا في مدارس التحفيظ والمهتم بالمسجد والخلوق مع محيطي الأسري والمجتمعي أيضا. حدثنا عن دورك أيضا في الذهاب والإياب إلى المسجد والاهتمام بالتحفيظ.
0: والله الحمد لله، هذه نعمة من الله. يبعد المسجد من هنا حوالي مسافة كيلو أو أقل أو أكثر، والحمد لله كنت في البداية بمرافق هنا سيرواجي، لكن لما تعودت على الطريق، وكما تعلمون الطريق يعني ملان سيارات، والحمد لله يعني تعودت على الطريق، وبين الروح واجي حتى الصلاة الخمس الحمد والله الحمد، والتحقت بحلقة التحفيظ واحفظ من كتاب الله الكريم 10 أجزاء. ومعاملة الطلاب معي في الحلقة يعني طيبة، وطلاب ويعني دور كبير في المدرسين والطلاب في المسجد، لهم دور كبير في مساعدتي في الحفظ وفي مراجعة وغير ذلك.
1: هل هناك جوانب إبداعية أخرى تميل إليها أيضا إضافة إلى ميولك الكبير لحفظ وتلاوة القرآن الكريم؟
0: لا، أحب يعني القصص، يعني القصص مهتم فيها زيادة القصص السابقة التي وردت في القرآن الكريم، أحبها وأحب أني أتعلمها وأستفيد منها وأخذ منها العبرة والعظة.
1: أصيل الطالب المجتهد والمجد والمتميز أيضا في مدرسته وفي مسجده أيضا، حبذا لو سمعتنا آيات من القرآن الكريم بصوتك الجميل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يسألونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

0: المسير.
1: بارك الله فيك وطيب الله كل أوقاتك بالخير أصيل، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، رسالتك للمجتمع ولكل زملائك ورفاقك المكفوفين ولنا جميعا.
2: رسالتي أولا لذوي الإعاقة البصرية أن يهتموا بدراستهم، وإعاقة يعني هي خيرا لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فقد حبيبتيه وصبر واحتسب فله الجنة. وأيضا رسالتي للمجتمع أن يتكاتفوا مع الكفيف، لأن الكفيف بحاجة يعني تعليم و يعني حاجة يعني كثيرة أن يلقوها إليه، وجانب الدراسي والتوعوي و...
1: طيب أصيل، من المعينات الخاصة بالمكفوفين على المشي العصا البيضاء التي لها يعني دلالة خاصة لديكم، هل تستخدم هذه العصا أم أنك تستخدم العصا العادية؟
2: نعم أستخدم هذا العصا البيضاء، أدى أستخدمها والحمد لله ديسر لك كل ما في الطريق من الحفر، أو كان أمامك برميل أو أي شيء، سيارة أو باص، قد بإمكانك بلفتها يمين وشمال يدك تحريكها تستطيع أن توعي ما أمامك في حفرة أو كان في حجر أو أي شيء أمامك، دي سبحان الله كانت تحس بها بإحساس الدقة أو تحس بها يعني إن في جهك شيء أو
1: ما زالت موجودة معك؟
2: الحمد لله، لكنها

0: المسؤول حقها حقها اسمه اللي يمسك بين التوالبين
1: انكسرت.
0: نعم.
1: إذا إن شاء الله تجد من يعينك أيضا على إعادة هذه العصا. نتمنى لك التوفيق أصيل. قصة مليئة بالإلهام، قصة مليئة بالتحدي والإصرار والعزيمة والإرادة القوية التي تقف غير عابئة بالإعاقة لتقول هذا قضاء الله وسأمضي لأكون كالآخرين إن شاء الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله بسم الله.
1: إذا أصيل نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق وخواتم مباركة وكل عام وأنت بخير مجددا.
0: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: في ختام هذا اللقاء والملي والقوية التي نتمنى نسأل تماما أنه أن نتعامل بالمسمى الرسمي لهذه الشريحة بكل فئاتها، وهو ذو الهمم، فهم ذو همة عالية وإرادة وعزيمة تناطح السحاب، يستطيعون من خلالها أن يتجاوزوا مراحل الخطر بفضل من الله ثم بتعاون وتكاتف الجهود الحكومية والأهلية والخيرية والمجتمعية. في الختام مستمعينا نشكر باسمكم ضيفنا الكريم وبطل التحدي في هذه الحلقة أصيل ناصر مبخوت القشعة الذي قدم لنا هذه القصة الجميلة عن شخصيته وعن يعني تعامله وسيره، وكما نلاحظ أيضا وهو بجوارنا يقرأ أيضا بطريقة برايل، طريقة القراءة باللمس الخاصة بفئة المكفوفين من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. هدية البرنامج مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، نقدمه هنا في منزل الشبل الأصيل القشعة. نتمنى له التوفيق والسداد والنجاح وأن يعينه الله سبحانه وتعالى، بل نتمنى أن يرد الله عليه بصره. أصيل في الختام شكرا لك.
0: شكرا جزاكم الله الخير.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استفدتم في متابعة فقراتها. في الختام مستمعينا هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم،

0: فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أيها الشعب العظيم، انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

أكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: أحببتك ولا أستطيع العيش من غيرك. يا رب بيني وبينك عهد جميل، فمن علي بخلوده يا خالق العهد الجميل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لولاك يا رب كنت لا شيء ولم أعمل شيء. لك المنة والحمد وحدك إلهي. يا رب أطلبك وأرجوك الهداية، أطلبك وأرجوك الهداية والقرب منك. يا رب أنا الضعيف وأنت القوي، أنت على كل شيء قدير. ربي ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان من أمره واحدة كلمح بالبصر، سبحان من أمره كن فيكون.
1: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية،
1: وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني.
0: إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين. والإعلام الرصين.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ الجراح جابر الأحمد الصباح مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات السياسية والإنسانية في ظل استمرار الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية وتداعياتها على أمن اليمن واستقرار المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال شهر سبتمبر الماضي، كانت تعتزم إثارة الفوضى وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بالإضافة إلى التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد واللوجستية. نفذت القوات المسلحة 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. أكد وزير الإعلام معمر مطهر الإيرياني أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وسقوط مدنيين أبرياء من جنسيات متعددة لا يمثل إنجازا عسكريا بل اعتداء إرهابيا على أرواح البشر وأمن الطيران المدني، يكشف مجددا طبيعة هذه الميليشيات واستثارها بالقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في ترويج مزاعم فتح الطرق واستمرار هجماتها وسيطرتها على طرق الإمداد وإغلاقها أمام السكان والشحنات التموينية. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأربعاء الموافق 14 من أكتوبر 2026 إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في القطاعين العام والمختلط والوحدات الاقتصادية والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون من إعداد وتقديم محمد أحمد.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مناضلون. في هذه الحلقة سنعود بالذاكرة إلى الوراء مع أحد أهم مناضلي ثورة 26 من سبتمبر ومفجر ثورة 14 أكتوبر عام 1963، الثائر والمناضل راجح بن غالب لبوزة. ولد في العام 1917 ميلادية في منطقة دبسان بمديرية ردفان، وعاش يتيما يكافح الحياة الصعبة من أجل لقمة العيش، ويعول والدته وشقيق واحد تركهما له والده ورحل إلى جوار ربه، ونتيجة لذلك تحمل مسؤولية رعاية أسرته وممارسة نشاطه التجاري على ظهر جمل، وأيضا كان يقوم باستيراد الحبوب من إب وقعطبة والضالع إلى جانب غيرها من المواد الغذائية ليتاجر بها في منطقة ردفان. الوضع المعيشي المتردي الذي كان عليه حال اليمن شمالا وجنوبا من تخلف وجهل وفقر أحرم شخصيتنا المناضل وأول شهداء الثورة الأكتوبرية راجح لبوزة من الحصول على حقه في التعليم، لكنه كان متسلحا بالشجاعة والحكمة والإقدام والقبول لدى مشايخ القبائل والوجاهات الاجتماعية في ردفان والضالع والمناطق المجاورة لها، فضلا إلى أنه صقل مواهبه هذه في مدرسة النضال والعمل السياسي والانضمام إلى حركة القوميين العرب والجبهة القومية مبكرا، وهذا مكنه في إثارة الرعب أو من إثارة الرعب وإحداث زلزال تحت أقدام المسؤولين وقوات الاحتلال البريطاني الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. حسب روايات رفاق الشهيد راجح لبوزة، فإنه بدأ يفكر بضرورة طرد الاحتلال البريطاني وأن عليه مقاومة هذا الاستعمار الغاشم، فشكل خلايا سرية من أبناء ردفان وعدهم لمقارعة المستعمر، ولكنها كانت مجاميع غير منظمة. شكلت بداية الانتفاضات وبدأت أول عملية فدائية وعمل مسلح نفذ في مهاجمة ثكنة عسكرية لجيش شبرا التابع للقوات البريطانية في منطقة ردفان بجبل الحمراء الحبيلين عام 1942 بقيادته والقضاء على هذا المركز نهائيا. في عام 1957 قصفت طائرات هوكر هنتر قرى ردفان، فقاوم الثوار تلك الطائرات وأسقطوا طائرتين مهاجمتين، ومع إعلان قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 62 وجد الثائر راجح لبوزة فرصته في تحقيق حلمه بالتخلص من حكم البريطانيين الكهنوتي وطرد المحتل من أرضه، ومن أجل التفرغ للذهاب إلى شمال الوطن للدفاع عن ثورة سبتمبر الوليدة عقد اتفاقات صلح بين قبائل ردفان. سارع المناضل لبوزة إلى عقد الصلح بين قبائل ردفان، ثم انطلق من مسقط رأسه في وادي دبسان إلى منطقة ذي ردم حيث توجد قبيلتا الداعري والمحلات المتقاتلتين، وعقد فيما بينهما صلحا لمدة سنة، وكان يتواجد هناك سيف مقبل عبد الله وأبنائه، حيث ذهبوا معا ومجموعة كبيرة من أبناء ردفان إلى قعطبة، وكانوا حوالي 150 شخصا تم ترحيلهم إلى إب ثم إلى الحديدة، وهناك سلمت لهم أسلحة شخصية وذخيرة، وكان الشهيد يترأس تلك المجموعة. وفي تعز الشيخ سيف مقبل كان في استقبال المجاميع التي سوف تلحق بهم، وواصل الشهيد المسير من الحديدة ومنها إلى منطقتي عبس والمحابشة برفقة قائد لواء إب الشهيد أحمد الكبسي. كان في استقبالهم هناك قائد القوات المصرية المرابطة في عبس والمحابشة، وتم تمركز القوة التي كان يقودها الشهيد لبوزة في المحابشة في منطقة الوعالية والمفتاح الخاليتين من السكان، ولا تتواجد فيهما إلا القوات المصرية وقوات الشهيد لبوزة والشهيد أحمد الكبسي وعبد المنعم رياض قائد القوات المصرية في المحور. وكانت تتواجد أيضا مجاميع من القبائل المتمردة على الثورة، حاصرت المقاتلين من أبناء ردفان والقوات المصرية، فتقدم الشهيد لبوزة بمجموعة تتجاوز 50 مقاتلا وفك الحصار عنهم، واستشهد مجموعة من مقاتلي ردفان في تلك المعركة. وبعدها طلبت القيادة في صنعاء بوجود الشهيد أحمد الكبسي برفقة الشهيد لبوزة أن تعود مجموعة لبوزة إلى صنعاء، وذلك الالتقاء بالقيادة هناك والتشاور حول عودة المجموعة إلى ردفان وتفجير الثورة هناك لمقاومة الاستعمار البريطاني. جرى اللقاء في صنعاء بحضور المشير عبد الله السلال رحمه الله رئيس الجمهورية، وقحطان محمد الشعبي ومحمد علي الصماتي وثابت علي وعبد الحميد بن ناجي وغيرهم. خرج اللقاء بقرار عودة المجموعة برئاسة الشهيد لبوزة إلى ردفان، إلا أنه لم تحدد ساعة الصفر لانطلاق الثورة، وفعلا عادت المجموعة مع أسلحتهم الشخصية. أمر تحديد المكان والزمان المناسبين للثورة ترك للمجموعة تحديدة، إلا أن الأقدار شاءت أن يكون ذلك صبيحة 14 من أكتوبر عام 1963، وذلك عندما سمع الضابط السياسي البريطاني الموجود في الحبيلين بعودة الشهيد لبوزة ومجموعته مع أسلحتهم وكذلك امتلاكهم لقنابل يدوية، فأرسل رسالة يطلب فيها من الشهيد لبوزة ومجموعته تسليم أنفسهم وأسلحتهم إليه وعدم عودتهم إلى الشمال بضمانة مالية قدرها 500 شلن. عندما استلم الشهيد رسالة الضابط السياسي البريطاني دعا فورا إلى عقد لقاء يضم جميع العائدين من الشمال، على أن يكون اللقاء في وادي عقيبة وجبال ردفان. وكان اللقاء عصرا، حضره أكثر من 200 مقاتل. تم قراءة الرسالة المرسلة من الضابط الإنجليزي على الحاضرين، فسألوا لبوزة ما الذي يريده، الاستسلام أم الرد والمواجهة. اختار جميع من في المجلس خيار الرد والمقاومة. المواجهة كان رد لبوزة على الضابط البريطاني، بمعنى المواجهة بيننا وهذه رصاصة التحدي. على هذا خرج اللقاء بضرورة الرد على الإنجليز، فكانت الرسالة التالية: إلى حضرة الضابط السياسي البريطاني، وصلت رسالتكم الخاصة الموجهة إلينا بخصوص عودتنا من الجمهورية العربية اليمنية، والتي تضمنت تسليم أسلحتنا وكل ما بحوزتنا من قنابل وغرامة 500 شلن وضمانة بعدم عودتنا إلى اليمن وتسليم ذلك إلى حكومتنا حكومة الاتحاد. نحن نعتبر حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية وليست حكومتنا حكومة الاتحاد، وغير مستعدين لكل ما هو في رسالتكم، ونعتبر حدودنا هي من الجبهة وما فوق، وأي تحرك لكم من تجاوز حدودنا فنحن مستعدون لمواجهتكم بكل إمكانياتنا، ولا تلوموا إلا أنفسكم، والسلاح ختام. تم إرسال الرسالة مضرفة وبداخلها طلقة نارية، وعلى إثر ذلك تقدم الجيش العربي الاتحادي والبريطاني إلى وادي المصراح، حيث هجموا على شخص من مجموعة لبوزة أثناء عمله في الحصاد، فأخذوا سلاحه وتم حجزه وأخذه إلى الحبيلين. فدعا الداعي للشهيد لبوزة ومجموعته وتحركوا ليلة 13 من أكتوبر إلى جبل البدوي، ووزعت المجموعة على قمة الجبل وأسفله، وكانت المواجهة يوم 14 من أكتوبر في معركة استمرت حتى الساعة 12 ظهرا، استشهد فيها المناضل لبوزة من جراء القصف المدفعي الشديد للعدو البريطاني. تم دفنه بعدها في وادي عقيبة، وواصل من بعده أبناء ردفان وأبناء الجنوب خصوصا واليمن عموما مسيرة الكفاح المسلح في الريف والمدينة، حتى تم إجلاء المستعمر البريطاني دون قيد أو شرط في 30 نوفمبر المجيد.
0: مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم. ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون، من إعداد وتقديم محمد أحمد.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم مستمعي إذاعة مأرب على التردد 89.5 أو 87.5. أحييكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عهود الظلام. تعتبر دويلة يحيى بن الحسين الرسي من العام 284 حتى 405 للهجرة أول سلطان استيطاني للسلالة العلوية في أرض اليمن، وقد تعاقب عليها من بعده سبعة من أولاده وأحفاده. كان أولهم المرتضى محمد بن يحيى، وآخرهم الداعي يوسف بن منصور بن يحيى بن الحسين. واتسمت الفترة الثانية من حكم أسرة الهادي الرسي بالضعف الشديد، حيث بدأ الضعف من عهد يحيى بن الناصر أحمد الملقب بالمنصور، واستمر زهاء 75 عاما دبت فيها الخلافات والصراعات بين أحفاد يحيى بن الحسين الرسي من جهة، وبينهم والأسر العلوية الأخرى المنافسة لهم من جهة أخرى. لقد آلت أسرة يحيى بن الحسين الرسي إلى الأفول مع آخر إمام منها، وهو الداعي يوسف بن المنصور بن يحيى من العام 364 إلى 403 للهجرة. ولم يكن هذا الأخير يمتلك شروط الإمامة حسب المذهب الهدوي الرسي، وهو أن يخرج شاهرا سيفه حتى ينتصر على خصومه، ولهذا لقب نفسه بالداعي في بداية أمره، ولأنه كان ضعيفا نسبيا أمام القبائل.

رئيس المحكمة، فيما تفرد الضحاك بالسلطان السياسي في مناطق الشمال وحتى صنعاء. وبسبب الخلافات بين مشايخ همدان وخولان والحروب القبلية بينهما، انحاز الشيخ أسعد بن الحسن بن أبي الفتوح الخولاني إلى الداعي يوسف بن المنصور الرسي، فقام له بذلك شوكة، وانضمت له جموع قبائل خولان ضد همدان، ووقعت عدة وقائع بين الداعي يوسف الرسي وبين الشيخ قيس بن الضحاك رأس شيوخ همدان. تغلب فيها جيش الداعي يوسف بن المنصور بن الحسين الرسي على قبائل همدان وحاشد، وأصبح الطريق أمامه سالكا إلى صنعاء. ودخل الداعي يوسف صنعاء ومعه بعض القبائل التي قوت شوكته، فأباح لهم صنعاء التي كانت تحت حماية اليعفريين، وظلت القبائل والجند ينهبون صنعاء طيلة شهر كامل، كما أمر بإخراب بعض الدور والمباني فيها، وخاصة الدور التي كان يسكنها مناوئين له وللفكر الإمامي الهدوي من القبائل اليمنية. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها صنعاء للنهب والسلب والتخريب والتدمير على يد الهدويين الرسيين. وهذه الصورة تكشف عن الخلل المركب الذي عصف باليمنيين في كل مراحل الإمامة وعصورها، ولا يزال فاعلا ومؤثرا حتى اللحظة. إنه مركب الصراع القبلي الإمامي، حيث عمدت الإمامة عبر تاريخها الطويل إلى استثمار الخلافات القبلية بين اليمنيين للدفع بالقبائل اليمنية ضد بعضها البعض، لتنتهي قوتها ومناعتها وتصبح طيعة مطواعة في خدمة الأئمة والقيام على مصالحهم دون عناء. كان الأئمة يبدأون مشوارهم السياسي من حالة ضعف شديد، وكان بإمكان الشعب اليمني التخلص منهم واحدا تلو الآخر، وتحرير الأرض اليمنية من نظرية العبودية الإمامية في ظرف أشهر بل أيام. غير أن صراعات القبائل اليمنية فيما بينها شكلت المنقذ الدائم والمدخل الرئيس لانتصار الأئمة العلويين وبسط نفوذهم على مناطق شمال اليمن، وهو ما عبر عنه بوضوح أحمد بن سليمان لبيان سياسته تجاه القبائل اليمنية، إذ يقول في قصيدة طويلة له: فلأضربن قبيلة بقبيلة، ولأسلبن من العدا أرواحا، ولأجلون الأفق عن ديجوره حتى يعود دوج الظلام صباحا، ولا أمطرن عليهم مني سهاما. استخدم الأئمة سياسة ضرب القبائل اليمنية ببعضها البعض وسياسة التخريب والفيد لإظهار قوتهم وبطشهم، وكانوا في الحقيقة أوهنوا من بيت العنكبوت، لكن جهل اليمنيين وتجهيلهم والتفريق بينهم عبر التحريش الإمامي بين القبائل شكل أهم رافد للإماميين عبر التاريخ للسيطرة على مناطق اليمن وإضعاف اليمنيين واستعلائهم. ورغم دخول الداعي يوسف صنعاء وتخريبها لإظهار قوته أمام خصومه، إلا أن فترته كانت أكثر فوضى من غيره بالنظر إلى ضعف شخصيته وقلة مناصريه وظهور عدد من المنافسين له في الأسرة العلوية الرسية الوافدة إلى اليمن. ويروي بعض المؤرخين أنه في عهده ظهر قرابة 8 علويين كلهم ادعوا أنهم الإمام الشرعي وكلهم يدعو لنفسه بالإمامة، وقد عمد هؤلاء جميعا إلى تجيش القبائل اليمنية ضد بعضهم البعض، مما جعل الحياة السياسية في شمال اليمن أكثر فوضوية منها في بقية مناطق اليمن. وهذه هي السياسة التي دأبت عليها الإمامة طوال مراحلها في اليمن. وفي أيامنا قام الحوثيون باسم قبائل اليمن باحتلال صنعاء ومهاجمة كل محافظات الجمهورية، وباسم وثيقة الطاغوت المسمى بوثيقة الشرف القبلي أرادوا أن يحكموا على كل مخالفيهم ومن يرفضون طغيانهم وعدوانهم على الشعب اليمني بأنهم خونة وعملاء تستباح دماؤهم وتنهب أموالهم ويهجروا من أرضهم ويسلب حقوقهم المدنية والإنسانية. إن هذا العمل والنهج الذي سلكه الأئمة الهدويون الغزاة لا يخرج عن كونه عدوانا على الشعب اليمني وتدمير دائم لحاضره ومستقبله، لإبقائه على الدوام تحت سيطرة الأقلية العلوية الوافدة، تلك الأقلية التي تحمل عقيدة العنصرية وفكرة الاستعلاء الجيني على اليمنيين، وهو يعني بدرجة رئيسية شرعنة الهمجية والفوضى وتحكيم مزاج الأتباع في دماء وأموال وأعراض المواطنين. فمن قرر زبانية أنه مخالف لهم فلهم أن ينكلوا به كيفما شاءوا بمباركة سلطتهم، متجاوزين بذلك

شرع الله وقانون البلاد وأعراف القبيلة وقيم الإنسانية. بهذا مستمع الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج عهود الظلام. لكم التحية من الإعداد والتقديم مني أنا عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن المخرج زميلنا العزيز مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي
3: وحاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
4: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
5: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
6: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء
7: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
6: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
8: قتلوا النساء والأطفال،
9: خطفوا الشيوخ والشباب،
10: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
8: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
11: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. مع دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء عام 2014 عاد مفهوم الهاشمية السياسية إلى الظهور مجدداً، وهو مصطلح جديد يشير إلى الهاشميين الذين يعتقدون بأحقيتهم الدينية في الوصول إلى السلطة بسبب نسبهم، أو ما يعرف بنظرية حصر الإمامة في البطنين، وهي النظرية السياسية للإمامة الهادوية في اليمن. هذا التعريف يتضمن ما بقي من ظاهرة سياسية يعود تاريخها في اليمن إلى وقت دخول الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرسي الملقب بالهادي إلى الحق إلى اليمن عام 897 قادما من المدينة المنورة، معلنا حقه بالإمامة لأنه حفيد الحسن بن علي بن أبي طالب. سيطر الإمام الهادي على مدينة صعدة في أقصى شمال اليمن على الحدود الحالية مع المملكة العربية السعودية، وجعلها مستقرا لحكمه وبسط نفوذه على نجران وصنعاء. إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، فقد نشب صراع مع اليعفوريين أسفر عن خسارته صنعاء وأسر ابنه الذي قاد حملات السيطرة على العاصمة اليمنية الحالية قبل أن يتوفى عام 911. وذكرت بعض المصادر التاريخية أنه مات مسموما. منذ اللحظة الأولى لدخول الهادي وعدد من أفراد عائلته إلى اليمن رحب بهم اليمنيون كونهم أحفاد الرسول ومتدينين، إلا أنه سرعان ما بدأت الصراعات بين الطرفين، واستمر تواجد الهاشميين أو من يطلق عليهم لقب الهادوية في اليمن وتحديدا في شماله لأكثر من 1000 عام. حاولوا خلالها بسط نفوذهم ومذهبهم الزيدي على جميع أبناء اليمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فقد ظل اليمنيون متمسكين بمذهبهم الشافعي. منذ تمكن الإمام الهادي من الحكم نشأت العديد من الصراعات، وقامت عدة دول وسط اليمن أهمها دولة بني رسول التي كانت على عداء مع دولة الأئمة، والدولة الطاهرية التي تأسست في البيضاء وسط البلاد على أنقاض حكم الرسوليين، وقامت حروب كثيرة بينهم وبين الزيديين إضافة إلى دول أخرى عديدة في شمال اليمن وجنوبه. وعام 1539 دخل العثمانيون إلى اليمن وسيطروا عليه، وخاضت الدولة الزيدية أكثر من 80 معركة ضد الجيش العثماني إلى أن تمكن هذا الجيش من اقتحام صنعاء وصعدة عام 1583، وظل العثمانيون يحكمون اليمن حتى عام 1911 حين عقدوا صلح دعان نسبة إلى المدينة التي عقد فيها شمال صنعاء، وقضى هذا الصلح بأن يتولى الإمام يحيى بن حميد الدين شؤون القضاء في اليمن. وعام 1918 دخل الإمام يحيى إلى صنعاء بعد خروج العثمانيين، وأعلن نفسه ملكا للمملكة المتوكلية التي استمرت حتى سبتمبر عام 1962. ينتمي الهاشميون إلى بني هاشم من قريش، وفرضوا نظرتهم عن أحقيتهم بالحكم لكونهم أحفاد علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي على أبناء اليمن في الشمال لألف عام حتى قيام الثورة عام 1962. قاد مجموعة من ضباط الجيش اليمني بحركة عسكرية لإسقاط دولة الأئمة، سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية كبرى أطاحت بعائلة حميد الدين آخر أسرة هاشمية حكمت اليمن. حدد الثوار 6 أهداف لثورة سبتمبر 62، أتى في مقدمتها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. وكان سبيلهم إلى ذلك إنهاء تسلط الإماميين الهاشميين على اليمنيين، وإنهاء التمييز الذي كانوا يمارسونه ضد اليمنيين. كانت صور التمييز قبل الثورة كثيرة، فقد احتكر الهاشميون أغلبية الوظائف العامة ووظائف القضاء، وتملكوا العقارات ذات القيمة الكبيرة. وتمثلت الصورة الأهم لذلك التمييز في كونهم لا يزوجون بناتهم لعموم الناس، في حين كانوا يتزوجون من عموم الناس إذا كانت الفتاة جميلة. لم يستسلم الهاشميون بسهولة، فقد قاوم الإمام البدر بعد هروبه من صنعاء وبدعم من أطراف خارجية تمكن من تجميع أنصاره وفي مقدمتهم أبناء العائلات الهاشمية، وفرض على الجمهوريين خوض حروب ضارية ضده، وحاصر العاصمة صنعاء عام 67 بعد انسحاب الجيش المصري من اليمن. إلا أن الجمهوريين تمكنوا من فك هذا الحصار في فبراير عام 1968، ووقعوا مع الملكيين اتفاقا لإنهاء الحرب بعد اعتراف السعودية بالجمهورية اليمنية. بعد انتصار ثورة الجمهورية بدأ الهاشميون بوضع استراتيجية جديدة للملمة أنفسهم، أثمرت بتأسيس المجلس الأعلى لحكماء آل البيت عام 1971 على يد أحمد الشامي الذي كان عضوا في فريق المفاوضات الملكي مع الجمهوريين. انطلق الشامي في عملية إعادة ترتيب البيت الهاشمي، وضم المجلس الأعلى في تشكيلته الأولى أبرز الهاشميين، وفي مقدمتهم يحيى بدر الدين الحوثي والد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثيين الذي انشق بعد ذلك عن المجلس الهاشمي وذهب إلى إيران عام 1992 وتوفي في صنعاء عام 2010. ومن ضمن تشكيلة المجلس اللواء يحيى المتوكل الذي تقلد مناصب رفيعة منها سفير اليمن في باريس وواشنطن ومحافظ إب ووزير داخلية ورئيس الدائرة السياسية العليا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وتوفي عام 2003 في حادث سيارة قال البعض إنه مدبر، إضافة إلى المؤسس وعشرة أعضاء آخرين من عائلات هاشمية عريقة. يرى المحلل الدكتور رياض الغيلي في كتاب بعنوان التنظيم السري للهاشميين في اليمن أن أبرز استراتيجيات هذا التنظيم كانت التغلغل في جسد المجتمع اليمني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضائية، وقال إنه استطاع الدفع بالعديد من قياداته إلى هرم السلطة، وأبرزهم مؤسس المجلس الأعلى أحمد الشامي الذي صار عضوا في المجلس الجمهوري ومن ثم سفيرا في لندن وواشنطن، والقاضي عبد القادر عبد القادر الذي تقلد منصب وزير العدل وساهم في تعيين هاشميين كثيرين في الجهاز القضائي. أما من يوصف بالعقل العسكري للحوثيين اللواء يحيى الشامي ابن أخي المؤسس أحمد الشامي، فقد تم تعيينه قائدا عسكريا للمحور الجنوبي شمال البلاد، ثم محافظا للبيضاء وصعدة ومأرب بعد الوحدة، وسفيرا لليمن في عدة دول. ويقول الغيلي إن الهاشمية السياسية كان لديها استراتيجية أخرى هي افتراق القوى السياسية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لأكثر من 28 عاما. فقد عين عضو المجلس الأعلى اللواء يحيى المتوكل أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام عام 1995، وانضم إلى المؤتمر الشعبي مؤسس جماعة الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن الحزب، كما عين طارق الشامي مسؤولا عن الدائرة الإعلامية العليا للحزب. البرلماني عبد العزيز جبري يتحدث عن هذه الطبقة من الهاشميين السياسيين الذين صعدوا إلى مناصب عليا وتمكنوا عبر دهاء ومكر سياسي السيطرة على مراكز قوى متعددة داخل جسد الدولة اليمنية على مدى عقود مضت.
12: كيف تعيش أنت هذا المشروع؟ من خرجوا الناس هذا؟ من خرجوا بهذا الفكر؟ أنا قلت ربما أننا يعني أنني هؤلاء الناس التي أتوا من كوف مران نتيجة للموروث العفن الذي في روسهم، أنهم يعني من أفضل الناس وأنهم من سلالة مدري من، وأن جدتهم علي أبن أبي طالب وأن جدتهم مدري من وأن كذا، ومن حقهم أنهم يستعبدوا الناس ومن حقهم أن يهينوا الناس. أنا في الناس الذي في ساكنين في العواصم الذي كانوا يقدموا أنفسهم كمدنيين، ودلقاهم دكاترة في الجامعة، ودلقاهم في الوزارات، وتجهدهم في منظمة المجتمع المدني يقدموا أنفسهم من, من, من, من, من, من هؤلاء السلالة. الآن تماهوا مع هذا المشروع. كنا نعتبر هؤلاء الشخصيات هؤلاء الناس هؤلاء الكذا ناس نقول شوف على رقي فيهم وعلى وما ما خابرك، يقول لك أهلا سيدي حاضر سيدي، تقول ما هذا والله ملكة، ما هذا من المفروض نحن نتعلم منهم. اكتشفنا في اليوم من الأيام أنهم تحولوا إلى أداة في ذا المشروع الإجرامي. أنت تلاحظ الآن موجود في كل الأحزاب، موجود في كل المنظمات، موجودين، وهم الذي الآن يلعبوا دور خبيث داخل الأحزاب، داخل المؤتمر الشعبي العام لديهم جناح، داخل حزبنا لديهم جناح، داخل الحزب الاشتراكي، الحزب العلماني، الحزب التقدمي، الحزب اليساري، داخلهم من هذا السلالة موجودين داخل، تلقاهم متماهين مع هذا المشروع العفن. للأسف الشديد دخلونا في متاهات ما كنا في وادي هذا كنا متعايشين، كنا ما نعتبر أنفسنا يعني نحن واحد، أبناء يمن واحد، أبناء أسرة واحدة، أبناء مجتمع واحد. جاء من فرقنا، جاء من شتتنا، جاء من يعني نبهنا أن هذا جده مدري من وهذا من سلالة مدري من، وهذا عربي وهذا فرسي وهذا هاشمي وهذا مدري من. يعني هذا ولا الناس يعني مزقوا النسيج الاجتماعي لليمن، نسيج الاجتماعي للمجتمع. القضية قضية الآن يعني قتل الناس وتدميرهم وتفجير البيوت. يا أخي البيوت هذه ستعمر، ستأتي بيوت يعني نستطعنا نعمرها عمرناها ولم نستطع يعني مثل نعيش مثلنا مثل ما عاشوا الأولين، لكن أيضا أساءوا لأبناء الشعب اليمني. هذا السيد وما سيد، سيد إيش؟ سيد نسبة لأنه إيش؟ إنه سيد كإيش؟ إيش يعني صفة إنه سيد؟ إنه من سلالة رسول الله. إيش يترتب على هذا؟ هل الدين الإسلامي هذا جاء من أجل إنه ما يقع سيد والآخرين عبيد؟ هذا بيسيء للدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين مساواة ودين محبة ودين سلام. إذا هو بيعتبر نفسه إنه من سلالة كذا، الناس ما دخلوا الإسلام من أجل إنك تجي تقتلهم، الناس دخلوا الإسلام من أجل إن في دين مساواة. إذا وبعدين أنت بتعتبر نفسك إن الثاني عرب وأنت سيد، إذا بتعترف يعني بهذا في هذا العالم تقول إنك مش يمني. إذا ما دام أنت مش يمني، مش حق من حقك إنك تعيش في هذا البلد. ما دام أنت مش يمني ولا تنتمي لهذا، وأنت جيت من أجل إنك تقوم بهذا الدور الإجرامي في هذا البلد، فما عليك إلا أن تعود إلى أصولك. إن كانت أصولك من فارس فلتذهب إلى فارس يا أخي، ودبعت عن الشعب اليمني. وإن كانت أصولك بتعتقد أنك هاشمي وأنت من أسرارة النبي، فاذهب إلى مكة، فعود من حيث أتيت.
13: يشكل الهاشميون الذين يقدر عددهم 10% من اليمنيين العمود الفقري لجماعة الحوثيين، وتظهر ذلك أسماء قتلاهم المكتوبة على لوحات المقابر في صنعاء وصعدة وغيرها. ويتوزع الهاشميون على العديد من المحافظات خاصة في الشمال. لا يثق الحوثيون بمن لا ينتمي إلى الهاشميين، وبمجرد دخولهم إلى صنعاء وسيطرتهم على الحكم بدأوا بإصدار قرارات تعيين شملت جميع مرافق الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وتعيين مشرفين حوثيين في المؤسسات الحكومية والمحافظات والمعسكرات ممن يدعون انتماءهم إلى آل البيت أو من يسمون بالهاشميين. لن يجد الباحث في مؤسسات الدولة مؤسسة حكومية تخلو من الهاشميين، حتى أن قرارات المشرفين أصبحت اليوم نافذة قبل قرارات الوزارة. ومكنت هذه التعيينات الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة وفي مقدمتها المؤسستين العسكرية والمالية، واستحوذ آل الشامي على نصيب الأسد من هذه التعيينات باعتبارهم من ساهم في تأسيس المجلس الأعلى للهاشميين. ويعتبر الباحث السياسي ثابت الأحمد أنه لا يمكن الفصل بين الهاشمية السياسية والحوثيين، فالحوثيون هم جزء من الهاشمية السياسية، وهم الحاملون الرئيسيون للمشروع اليوم وعموده الفقري. ويرى أن الحوثيين يشكلون خطراً ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على الهاشميين، كونهم يبحثون عن حقوق وهمية تنطلق من زعمهم بأحقيتهم في الحكم. واحد من النماذج التي تدلل على صحة فكرة اقتران الهاشمية السياسية بالحوثيين هي ما سيطرحه أحد مشايخ مديرية الرضمة بمحافظة إب، عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الواحد الدعام، وهو يتحدث حول حرب أهل المنطقة مع هذه السلالة التي بدأت منذ وقت مبكر باستيراد بعض الأفكار الحوثية وإظهارها للعلن مع بزوغ أحداث 2011.
14: لا، احنا قاتلنا قبل دماج بأكثر. وأما
15: لا، دماج هي استهدفت في 2011
14: وإحنا في 2011.
15: أيوه، في وقت واحد.
14: أيوة، قبلهم في مسافة.
15: لماذا؟
14: لأنه عندنا كثافة من هذول الذي هم على الذمة، الذي هم الهجر، وهم أرادوا أن يعملوا حفل، قالوا ساعة يقولوا استشهاد الإمام علي، ساعة أنه اليمن أسلم على يد الإمام علي. قلنا اليمن آمن بالرسالة، غوريال وبطلوا لكم الخرافات هذا الذي بيجيبها الحوثي. ماتوا من صعدة وفتحوا صالات حسينيات، احنا نسميهم يسموها صالات ولكن هي بالأساس حسينيات، يخزنوا فيها ويجتمعوا في هناك، وفتحوا في بعض القرى الذي منهم هذا الذي فيهم هجرة. فيعني عملوا دعوة لأربع محافظات وخمس محافظات، ما دعوا شيء لشخص كحطاني جنبهم من القرى الذي جنبهم يقولوا تفضل يا فلان معانا، إلا من هذول الذي هم الهجر والذي هم على الذمم. هذا اعتبرناه الآن حرب وتفرقة وعنصرية. هم يعني على ذمة الهجرة، يعني ما يجب شان يحارب، ما يجب شان يقاتل ما بيغرمش. وبعدين بقي القتال بينهم، أنا كنت في إب وحتى ناس كانوا مؤيدين معنا كثير، واستمر الحرب سنة وسنتين. وبعدين حتى آخر مرة أجولنا قادة اللي هو 55 وقالوا أن إحنا نقول لك أن علي عبد الله صالح تحالف مع الحوثي بإنقلاب على عبد ربه. قلنا يا خشو، قلوا له يعني الحوثي له مشروع خاص، هو مشروعه يقوم ولد الرئيس الجمهورية، والحوثي مشروعه يرسخ المذهب الاثناعشري ولاية الفقيه، وقالوا يطهر بيت الله الحرام. وهذا يعني قلنا لهم هذا ما وارد يا رجال. قالوا هذا الطائرة اطلع ولا تحاربهم، يعني قدوا آخر يوم، يعني عندما قد وصلوا دماء وصلوا يريم ومشوا من صعدة ما حد قرح قدامهم بندهم.
15: هذا في 2013 ولا 14؟
14: 2014. وبعدين هاجموا علينا الحوثيين، قاتلناهم حتى أنه قتل ابني وقتل ابن أخي وقتل ابن عمي وقتل نسيبي، تقريبا 50 جروح بالغة و50 جروح طفيفة. وبعد ذلك عندما انسحبوا
15: أسلم.
14: ولو كنا إحنا يعني نريدهم هم من هذا ولا للذمة، مثل الضحياني وغيره كان إحنا ذبحناهم، هم ما رثيوش، لو هم ناس يعرفوا بيقولوا لا هو أسلم الأسرى وإحنا ما ندحكش بيته. وقد انسحبوا الناس من البيت، ولكن دمروا البيت وفجروه ونهبوا بعدين كل ما نملكه من سيارات من أشياء من داخل البيت من أشياء وحق الأبيار والمزارع وكل شيء.
13: تفاعل الكثير من الهاشميين الذين يؤمنون بالقداسة وبأحقيتهم بالولاية مع مشروع الحوثي، ولكن يرى مراقبون أن هناك خلافات مؤجلة داخل التنظيم الهاشمي، فإذا تمكن الحوثي من الحكم والسيطرة على اليمن واستتب الأمر له ستقوم عليه أكثر من أسرة هاشمية لطلب الإمامة. والتاريخ شاهد على أنه في عصر واحد كان هناك 6 أئمة أو 7 بحسب بعض المصادر، كل منهم يطالب بالإمامة لنفسه، ودارت بينهم صراعات دموية. تصاعدت مؤخراً الأصوات التي تنادي بتجريم الهاشمية السياسية بعدما قامت به منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية، وارتفعت أكثر بعد التفاف جزء كبير من العائلات الهاشمية حول الحوثيين. وقبل فترة قصيرة عقد مركز الدراسات اليمنية يمنيون ندوة في جامعة UBM الماليزية تحت عنوان الهاشمية السياسية وخطرها على الأمة اليمنية، أوصت بتجريم الهاشمية السياسية دستوريا والكشف عن جرائم الهاشميين منذ قدوم الهادي حتى عبد الملك الحوثي. ويقول ثابت الأحمد إن الحوثي حلقة صغيرة في سلسلة طويلة، وما لم تقر الدولة في المرحلة القادمة قانونا يجرم الهاشمية السياسية فإن الداء سيبقى سواء بالحوثي أو بغيره، لأن سقوط الحوثي لا يعني سقوط المشروع الإمامي، فقد رحلت أسرة حميد الدين في 60 القرن الماضي لكن الفكرة بقيت وخرج معها عبد الملك الحوثي. يتفق معه أيضا الفنان فهد القرني رئيس شعبة الفنون في التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.
16: أنا أقول هو بالأخير وأنا جاي من الجبهات وأعرف ما عند الحوثيين وأعرف ما عندنا، سننتصر وسنكنس هؤلاء السلالين إلى مزبلة التاريخ. لكن هل سيعودوا؟ نعم. لماذا؟ أنا قلنا لهم إذا لم نكنس هذه السلالة كنس نهائي ونخلق دستور يجرم ويحرم على هذه الأسرة السلالية القذرة أن تقتلنا لمرة أخرى وأن تتواجد في مؤسساتنا كسلالة وليس كأفراد يمنيين وطنيين، علينا قلنا لهم أن نترك الخيام موجودة في يدهم، لأننا سنعود لها، مش إحنا أبناءنا سيعودون لها، اتركوا الخيام معي لنا بيرجعوا. الحوثيين الهاشمية السياسية إذا دخلنا صنعاء وسندخل وتم النصر عليهم سيعودون بعد 60 سنة، ما هم عادوا بعد 26 سبتمبر. ليش؟ لأنه ظهر من ثوار 26 سبتمبر من يتحدث في منطقة الآن، من يقول من قل الزبيري يوم الزبيري طالب؟ طبعا كثير من اليمنيين لا يعرفوا أن الزبيري من أهم أسباب مقتله أنه طالب بمواد دستورية تمام تقرم وتحرم السلالية أو الدعوة للسلالية أو الاصطفاف السلالي، لأن الزبيري دعا إلى كنس ثقافي لهذه السلالة، سلالة أبو جهل التافهة، لأنه كان يعلم أنهم سيعودون. ما هو التاريخ يقول لنا عادوا لألف سنة؟ ظهر من قال للزبيري لا، هذه دعوة، وسيظهر من يقول لنا لا. اليوم أنا سأطالب مثلا، أطالب الآن اليمنيين خطوتين: الكنس النهائي لهذه السلالة، ومواد دستورية وقانونية تقرم وتحرم، ألا ننسى ما فعله الهاشميين السياسيين فينا، أن نحمل هذه الأسرة الدم الحاصل لليمن اليوم. عبد الملك الحوثي، بيت الحوثي، الديلمي، كل هذه الأسر التي تقتلنا اليوم تتحمل الدم اليمني، علينا أن نحاكمها ونحاسبها، وأن نحذر أن يعودوا إلى مؤسساتنا ليقتلونا ويتسللوا ويتغللوا ويبنوا اللوبيات القذرة ليعودوا صياغة أنفسهم من جديد. أنا اليمني الحمير السبئي، أنا أحق بحكم بلدي كيمني. لا تأتي هذه السلالة الغير يمنية لتحكمنا وتقتلنا، إما أن نقبل أن تكون حاكمة أو تذبحنا وتدمرنا وتشردنا وتدمر بيوتنا. يا أخي الحبيب، الهاشميون يدمرون بيوت اليمنيين من ألف سنة، الهاشميون يفجرون المساجد من ألف سنة، الهاشميون السياسيون يدمرون حياتنا من ألف سنة. نحن قلنا أن الوطنيين من الهاشميين، وهم قليل، هم لا، على فكرة من يقف الآن معنا في الجبهات من الهاشميين هم الهاشميين الحقيقيين، هؤلاء إيرانيين. عبد الملك الحوثي مش يمني، عبد الملك الحوثي قواد إيراني، عبد الملك الحوثي عبارة عن أصوله إيرانية، ما هو يمني يا أخي، هؤلاء الأسر غير يمنية. الهاشميين الحقيقيين الذين سيقبلون، وأنا كلامي واضح، كل هاشمي اليوم مطلوب أن يحدد موقفه، هل أنت تنتمي إلى هذه الأرض وإلى هذه بمشروعك الوطني أنت يمني؟ على العين والرأس. فليتفضل الهاشميين أو من يدعو أنهم هاشميين بوطنيتهم يعيشوا معنا كأبناء وطن واحد، يحكمنا دستور قانون، هذا لا غبر عليهم. أنا لا أدعو لكنس كل من ينتمي للهاشمية من اليمن، من سيقول هذا هو أحمق ومتعالي وغير منطق، والدليل أننا قبلنا نتعايش معهم، لكن عليهم أن يتفهموا حنقنا اليوم من هذه الأسرة الغير يمنية، عليهم أن يتفهموا اليوم غضبنا من هذه الأسرة الهاشمية السياسية والهاشمية السياسية ومن هذه الأسرة الغير يمنية، لأنها تقتلنا لألف سنة، كل ثمانين سنة وظهروا من جديد يذبحونا. إحنا هاشميين أحق بمالكم، أحق بمالكم. من يعتقد أن الصراع الآن يخلو من هذا المنطق أقول له أنت خارج الكون. ومن سيطالبني اليوم ويطالب غيري أن نتغاضى عن شيء اسمه الهاشمية السلالية والهاشمية العسكرية اليوم والهاشمية الإرهابية اليوم، من سيطالبنا أن نتغاضى عن هذا؟ أقول له أنت يا أخي، أنت تريد أن تعطيهم بذرة البقاء ليبقوا بعد 80 يشردوا أبناءنا وعيالنا يهربوا لمأرب يهربوا بس هذه المرة إذا سمحنا لهم أن يبقوا لهذه السلالة القذرة، سلالة أبو جهل وأبو لهب، أن تبقى أبناءنا لن يهربوا لمأرب إذا المهرب.
13: الصراعات التي تحدث اليوم بسبب هذه الجماعة التي تدعي حقا إلهيا في الحكم وتسفك الدماء في سبيل تحقيق ذلك تطيل أمد الحروب وتزرع الثارات التي قد لا تنتهي، ولذا يوجه عدد من المطلعين ومنهم العميد الركن مراد طريق نصائحهم لأتباع هذه السلالة بالحذر من التاريخ ومحاولة إيقاف الإجرام الحوثي وعدم الوقوف معه، لأن اليمنيين لن ينسوا ما يحصل لهم اليوم بسبب هذه الأفكار الكهنوتية.
17: الجماعات المغامرة يعني عندما ينفلت العقال تصل إلى أمور قد لا تحلم بها حتى في أحسن الأحلام أو أروعها، تستولي على مقدرات الدولة وعلى شيء من الهيلمان ومن السطوة ومن القوة ومن يعني تعتج عليها. طبعا هي عندما قدمت إلى هذا الشيء هي لم تكن تتحسب لأي شيء. أنا أريد أن أوجه كلمة للأسر الهاشمية من سكان صنعاء بالذات، كل ما يزرع اليوم سيحصد غدا، ومن أتى من صعدة ومن سفيان ومن مارب ومن كل أرجاء اليمن هو لا يرى أنه سيحمل جريرة الغد كما استحملها أنت. عدم إيقاف ما يحدث في صنعاء من إهانة وإذلال وتصفية وتدمير سينعكس مستقبلا على نظرة المجتمع عليكم، وقد ينعكس برد فعل قريب أو بعيد، وهذا ليس في صالحكم ولا في صالح النسيج الاجتماعي لليمن، ولا في صالح أسر لها من الاحترام في المجتمع اليمني، ولها من الريادة وتصدر المشهد الكثير، ولها من الممتلكات الكثير. فأنا يؤسيني أن أرى النساء يضربين يعني، وأن تصف الناس على الهوية، وأن يتم تدمير بيوت الناس. يعني هل هذه الدولة التي تنشدوها أو تريد أن تقدموها لنا؟ يعني هل تدمير بيوت الناس سيجعلكم تأمنوا أو تنتصروا الانتصار؟ هي معركة طويلة وكل الاحتمالات فيها واردة. فأدعو العقلاء من الهاشميين في صنعاء تحديدا وفي شائر أرجاء اليمن بأن يعيدوا الميليشيات المنفلتة إلى عقالها، وأن يعتذروا للناس، وأن يحاولوا لملمة الجراح، وأن لا يؤذوا أكثر مما سبق. فالجروح ستظل تنزف، والأمر له ما بعده، ولا يتم شيء إلا بمشروع عادل ونظيف، لا بالهدم ولا بالقتل.
13: وقبل أن نختم هذه الحلقة، يضع بين أيدينا عضو مجلس الشورى شيخ عبد الواحد الدعام بعض النقاط المهمة في مسألة التعامل مع هذه الجماعة السلالية وكل من أيدها أو تواطأ معها على قتل الشعب اليمني.
14: أنا نصيحتي، إذا أردت أن تقتل الحية فعليك أن تقطع رأسها. الجيش قد بيهاجم صعدة، فيجب تكثيف الجيش إلى صعدة ونقص رأس الأفعى في صعدة، وأيضا الذي بالمشرفين والمقاتلين الذي خرجوا من صعدة ووزعوهم في المحافظات، كل واحد بيعرف إن قد الهجوم قريب بيته بيرجع يدافع عن بيته ويرجع يسلم نفسه. وأما تحرير صنعاء فقد مدافعنا قريبة يعني من نهمة عدلة بس مسافة بسيطة لنقيل ابن غيلان والصمع وهنا تضرب المطار. أنا أنصح أنه مهما قالوا عدم تضرب البيوت، أن جميع القادة الحوثيين كل قايد حوثي يضرب بيته مثل ما بيضربوا الجوامع يضربوا المصلين وبيوت المواطنين. طيب بيوت تعز حلال لهم وهم يضربوا أطفال ونساء، بيوت دي ناعم حلال لهم وهم يضربوا أطفال ونساء، بيوت بريس وغيرها، وبيوت في صرواح في نهم في أرحاب في بيحان في أي مكان بيضربوا البيوت، هو حلال لهم بالمدفعية، مدفعيتنا الذي اشتريناها من قوة الشعب اليمني. يضربوا مارب ويضربوا اليمنيين، تحرير العاصمة قريب. هذول الدخلاء الذي يكون دخلاء على الشعب اليمني، وبل دخلاء على الأمة العربية، وبعضهم يقول لك هو هاشمي. أنا أكذبهم أنهم هاشمين، والآن أصبحوا هو عار على الشعب اليمني. إن الجار هذا

0: قاتلهم بيحرر بيكون ولده حر بدل ما يبقى ولده عبد يحبب الركب. أنصح أبناء الشعب اليمني الوحدة والتكاتف وتحرير أنفسهم من هذه الشرذمة المجرمة الخبيثة، يطهروا أنفسهم ويطهروا بلادهم حتى يكون النصر قريب بإذن الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، ما دام التاريخ يعلمنا ويعيد الدروس علينا، فالعار كل العار ألا نتعلم منه، خاصة ونحن على مشارف بناء دولة يمنية اتحادية جديدة نحقق فيها أهداف الثورة الأم، ثورة 26 سبتمبر 1962 التي لم تتحقق حتى اليوم، ونطبق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع، فلا سيد ولا عبد، لنقف أمام القانون سواء. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، في رعاية الله. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم.
1: من الوهلة الأولى لاندلاع ثورة 26 من سبتمبر 1962 هب أبناء ردفان كغيرهم من ثوار الجنوب لمساندتها. كان الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة الاسم الأشهر في تاريخ اليمن النضالي في الصفوف الأولى للمواجهة، وبقرار اتخذ من صنعاء والعبوس اشتعلت جبال ردفان بالمقاومة. قام الإنجليز بعدة حملات عسكرية لإخضاعها باءت جميعها بالفشل، وبالفعل كانت تلك الثورة نواة للكفاح المسلح والضربة القاسمة التي أجبرت المحتل على المغادرة. مرحبا بكم.

تعود المقدمات النضالية لأبناء ردفان إلى العام 1881، وهو العام الذي احتل فيه الإنجليز منطقة الضالع. رفضوا عام ذلك الضرائب الجائرة، فأرسل المحتل حشدا من عساكره لتأديبهم. تصدى الثوار لهم ببسالة، أذعن الإنجليز حينها للأمر الواقع وطالبوا بالحوار. بعد تلك الواقعة ب61 عاما قام أبناء ردفان بانتفاضة أخرى العام 1942. تولى الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة مهمة قيادتها، نجح بالهجوم على ثكنة عسكرية في جبل الحمراء، تمكن من القضاء عليها، ذاع صيته، وصار الجمال النحيل بطلا لا يشق له غبار. حددت ثورة سبتمبر منذ اللحظة الأولى لانطلاقها حقيقة توجهها الوطني كثورة شاملة لا تعترف بالحدود الشطرية، وعلى اعتبار أن الشعب اليمني شعب واحد يؤمن بالله وبأنه جزء من الأمة العربية. عبر الشعب اليمني حينها عن فرحته بذلك الحدث العظيم، وفي شوارع عدن خرجت الجماهير محتفية، وبدأ الطلائع المتطوعين تتجه شمالا ليقوموا، وقبل أن ينتهي ذلك العام، بإعادة تنظيم أنفسهم في إطار سياسي يمثل أبناء الجنوب، وسموا تنظيمهم بهيئة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أواخر مارس 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين، مجموعة بقيادة الشيخ لبوزة وأخرى بقيادة سيف مقبل القطيبي. سطروا في عبس والمحابشة صفحات ساطعة من الإقدام، وفي قريتي الوعيل ومفتاح سجلت مجموعة الشيخ لبوزة أروع انتصاراتها. بدأ المصريون المساندون للثورة يفكرون جديا في إيجاد إطار سياسي يلم شتات الجنوبيين المتواجدين في الشمال، يستطيعون من خلاله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال. وبدأت الحركة التي كان يقودها في الجنوب فيصل عبد اللطيف الشعبي، وفي الشمال مالك الإرياني. توجه قحطان محمد الشعبي من القاهرة إلى صنعاء، وتم تعيينه مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب، وقد استطاع الأخير خلال فترة وجيزة أن ينال ثقة الجنوبيين. عقدوا أكثر من اجتماع، ومن هؤلاء جميعا تشكلت النواة الأولى لحركة التحرر الجنوبية. اتفقوا على توحيد جميع القوى الوطنية في إطار جبهة موحدة، واستقر الرأي على تسميتها باسم جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. هكذا، وكما بدأ أحرار الشمال نضالهم من عدن، بدأ أحرار الجنوب نضالهم من صنعاء تحت شعار الاستقلال والوحدة. حين زارت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة صنعاء في 29 مايو 1963، نظم الجنوبيون مسيرة حاشدة تحركت من العرض إلى دار الضيافة حيث تقيم اللجنة، وسلموها مذكرة حددت مطالبهم بالاستقلال. ثم توجهت المظاهرة إلى منزل الرئيس السلال وسلموه نسخة من تلك المذكرة، وطالبوه بدعم الكفاح المسلح وفتح مكتب للجبهة وتعيين قحطان الشعبي رئيسا لمصلحة أبناء الجنوب. وقد كان قتال أبناء ردفان في جبال حجة مشرفا ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء، وذلك بعد أن أعلن من ذات المدينة عن تأسيس جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أصدرت الأخيرة بيانها التحروري في 5 يونيو 1963. كان الشيخ راجح لبوزة والشيخ سيف مقبل من الموقعين عليه. التقوا بعدها بالرئيس عبد الله السلال، وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى الشيخ لبوزة قيادتها. غالبية البيانات التي صدرت حينها عن التنظيمات السياسية الجنوبية كانت تعتبر اليمن إقليما واحدا شمالا وجنوبا وجزءا من الوطن العربي الموحد، وقد كانت تلك الشعارات تؤذي الإنجليز وحكومتها الاتحادية. في الأسبوع الأول من يوليو 1963 عقد في قرية حارات ناحية الأعبوس تعز اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء حركة القوميين العرب. تم فيه الاتفاق على توسيع دائرة التحالفات الجنوبية على قاعدة الكفاح المسلح وإضافة كلمة القومية لاسم الجبهة. ذكر سلطان أحمد عمر أحد أولئك المجتمعين أن قيادة الحركة اتخذت في ذلك الاجتماع عدة خطوات حاسمة، أهمها الإعداد للثورة واختيار جبال ردفان لتفجيرها، وهذا يعني أن ساعة الصفر حددت مسبقا ومن جبال الأعبوس. توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبيين إلى مدينة تعز وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع المخابرات المصرية للإعداد للثورة، وفتحوا مكتبا لها ونشروا الميثاق القومي.
19 أغسطس 1963 عقد في مدينة تعز اجتماع كبير ضم غالبية ثوار الجنوب الفاعلين، أخذت الجبهة فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت خيارها 7 تنظيمات سرية، وهي حركة القوميين العرب والجبهة الناصرية في الجنوب المحتل والمنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل والجبهة الوطنية والتشكيل السري للضباط الأحرار والجنود الأحرار وجبهة الإصلاح اليافعية، وانضم إليها آخرون. عاد الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس 1963 وبحوزتهم أسلحتهم الشخصية وبعض القنابل، وحين علم نايم ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك أرسل إلى الشيخ لابوزا ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال مرة أخرى. رد بطلنا الثائر عليه برسالة قوية وأرفقها بطلقة رصاص. البطل لابوزا أملى لكاتب رسالته موجها كلامه للضابط الإنجليزي: عدنا إلى بلدنا ولم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية ونحذركم من اختراق حدودنا. استشاط الضابط الإنجليزي غضبا وتقدم في اليوم التالي صوب ردفان، ألقى القبض على مجاميع قبلية عائدة لتوها من الشمال، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 أكتوبر 1963 مواجهات شديدة بين الطرفين استمرت ل4 ساعات، انتهت قبل أن ينتصف نهار ذلك اليوم بسقوط الثائر لابوزا شهيدا عن عمر يناهز 64 عاما، متأثرا ب3 شظايا لقذيفة مدفعية اخترقت جسده الطاهر. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب من القاهرة النبأ الفاجعة، وبعد مواراة جثمان الشهيد مشعل الثورة وفارسها المقدام تعهد الثوار فوق قبره على مواصلة المشوار، اختاروا ولده بالليل قائدا لهم وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأس الشهيد مقرا لعملياتهم العسكرية. إمكانيات ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة جدا، ولذلك توجهت مجموعة منهم برئاسة القائد بالليل راجح لابوزا إلى إب وتعز ثم صنعاء طلبا للدعم والمساندة، وكان أول دعم يتلقونه عبارة عن ذخائر وألغام وقد تم نقلها على الأكتاف إلى مقر قيادتهم. وقد عمل بالليل بعد عودته من الشمال على إكمال مهمة أبيه، نجح في لم شمل القبائل المتصارعة ليصبح أبناء ردفان يدا واحدة في مواجهة الإنجليز وأذنابهم. سعى الإنجليز لكبح الثورة في مهلها، قاموا خلال العام 1964 ب5 عمليات كبيرة شارك فيها آلاف الجنود وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة، أطلقوا على حملتهم الأولى كسارة جوز الهند، وما إن أقلت طائرات الهليكوبتر كتيبة من الجنود فوق الهضاب المشرفة على وادي ربوة ووادي المصراح حتى انهار الثوار عليها بالضرب من بنادقهم، لتسارع القيادة الإنجليزية بوقف هذه العملية نهاية ذات الشهر. ثم عادت وأمرت باستمرار إنزال الجنود، وبالفعل أنزلت 3 فرق أحاط بهم الثوار وأجبروهم على الرحيل مشيا على الأقدام. قام الإنجليز بعد ذلك بحملتهم الثانية رستم، سيطروا فيها على وادي التيم ووادي ذنبة، نجح الثوار بعد أن وصلهم الدعم في استعادة تلك المناطق وقتل عدد من الجنود. ثم قام الإنجليز أواخر مارس 1964 بإرسال سرب مكون من 8 طائرات من نوع هنتر لضرب حريم، وهو التعدي الصارخ الذي أثار سخطا عاما في الصحافة البريطانية وهيئة الأمم المتحدة. بعد فشل الحملة الثانية منتصف إبريل من ذات العام، قرر الإنجليز القيام بعملية عسكرية كبرى بقيادة الجنرال جون كابون القائد العام للقوات البرية في الشرق الأوسط، وهي قوات خاصة بلغ عدد الجنود المشاركين بها حوالي 3000 جندي وضابط، واستمرت لحوالي 25 يوما، وكسابقاتها كان مصيرها الفشل الذريع. زار الرئيس المصري جمال عبد الناصر اليمن في 23 أبريل 1964 وألقى من مدينة تعز خطابا حماسيا عد نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن المعاصر، وكان الشرارة التي أشعلت حرب التحرير الشاملة انطلقت بموجبه عملية صلاح الدين، وكانت تعز مقرها، وقد شكلت ذات المدينة وقرينتها قعطبة ملاذا آمنا لثوار الجنوب. الحملة الرابعة كانت بقيادة بيلكر، استمرت من 11 حتى 23 مايو من ذات العام.
الحملة الخامسة من 24 من مايو إلى 23 من أغسطس 1964 بقيادة بلير ثم بلكر، كان الهدف منها السيطرة على جبل الحرية أعلى قمة في ردفان، إلا أن الثوار تصدوا لهم، أسقطوا طائرة هيليكوبتر وأعطبوا طائرتين. لم يسترح ثوار ردفان لحظة. تمكن الإنجليز نهاية العام 64 من تضييق الخناق عليهم. تمترسوا في المرتفعات الوعرة الصعبة المسالك، ظلوا أياما بلا ماء ولا طعام ولا ذخيرة، حتى الهواء لم يكن سوى غلالة كثيفة من رائحة البارود، الأمر الذي زادهم قوة وصلابة. لم يتزحزحوا عن مواقعهم قيد أنملة، تغلبوا على جميع المعوقات وأثبتوا للجميع أن الثورة مستمرة وأن بريطانيا يمكن هزيمتها. تأكد حينها للقاصي والداني نبل مطالب الثوار وقوة شكيمتهم وقساوة المحتل وحقارة عملائه، خاصة بعد أن مارس الآخرين جرائم حرب شنيعة في حق ردفان وأبنائها. أخذت طابع الأرض المحروقة، سمموا الآبار وزرعوا الألغام وقصفوا المنازل وتسببوا بكارثة إنسانية فظيعة نزح بسببها آلاف المواطنين إلى الضالع وماوية وعدن. وما هي إلا أيام قلائل حتى ضجت شوارع تلك المدينة بالثورة. ولم يكد ينتهي العام 1965 إلا وهناك 12 جبهة مفتوحة في أرياف الجنوب، ساهمت عمليات عدن الجريئة في تخفيف الضغط عليها، وصارت ردفان في فم كل ثائر حسب أغنية شهيرة للفنان محمد مرشد ناجي. لتتكلل تلك التضحيات برحيل المحتل نهائيا في 30 من نوفمبر 1967. الثورة قضية صادقة وفعل مستمر، وهي قبل هذا وذاك إنسان حر يضحي دون من، وجغرافيا صامدة تختزل الوطن. وكما لكل صمود ضريبة فإن لكل انتصار ثمنا. ويبقى 14 من أكتوبر 1963 ثورة ردفان الذائعة الصيت، واجهت أعتى احتلال وانتصرت، وهو انتصار محسوب لكل اليمن، والتاريخ يقول أصحاب الأرض باقون والغزاة دوما إلى زوال. ألقاكم في الحلقة القادمة.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وزارة الداخلية تعلن ضبط خلايا حوثية إرهابية في عدن ولحج وأبين. وزارة حقوق الإنسان تدين حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية لمدينة تعز وقطع الإمدادات عن السكان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة اليوم خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الراهنة. وناقش الجانبان أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لتأمين ممرات الملاحة الدولية. وتطرقت وزيرة الخارجية إلى تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز والذي يهدد أكثر من 4 ملايين يمنية بمن فيهم آلاف الأسر النازحة التي أجبرتها الميليشيات على ترك منازلها في مديريات الساحل الغربي والريف الجنوبي. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الثابت الدعم لليمن ووحدته وسيادته بما يصون مقدراته ويلبي أو مقدراته ويلبي تطلعات الشعب اليمني. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. خلال شهر سبتمبر الماضي كانت تعتزم إثارة الفوضى وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بالإضافة إلى التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد اللوجستية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ووزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ ومحافظ لحج مراد الحالمي ونائب وزير الإعلام صلاح العقل. وأكد الوزير حيدان أن أهمية الجبهة الداخلية يمثل جزءا لا يتجزأ من عملية فجر اليمن التي يعلق عليها شعبنا آمالا كبيرة في استعادة مؤسسات الدولة وتحرير كل شبر من أراضي الوطن. وقال إن الأجهزة الأمنية تخوض معركة متواصلة لم تتوقف لحظة واحدة في مواجهة المخططات الإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الانتصارات التي تحققها كافة الوحدات الأمنية في تأمين الجبهة الداخلية تمثل ركيزة أساسية ومنطلقا حقيقيا نحو استكمال معركة التحرير وتحقيق النصر المنشود الذي يتطلع إليه أبناء شعبنا منذ أكثر من عقد من الزمن بفارغ الصبر. وأضاف إننا نخوض معركتنا مع ميليشيات الحوثي الإرهابية التي جعلت من السلوك الإرهابي منهجية عقائدية لها وانسلخت عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف حتى تجاوز إرهابه استهداف الداخل والمجتمعات في المحافظات المحررة، ووصل بها الأمر إلى استهداف المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تمثلان أقدس البقاع لدى المسلمين وما هو أفئدة أكثر من مليار مسلم في أنحاء العالم وترتبط بهما عقيدتهم ووجدانهم الدينية. وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تجردت عن كافة الأعراف والتقاليد والقيم المجتمعية الأصيلة واستخدمت كل الأساليب والوسائل الدنيئة، حيث قامت بتجنيد الأطفال والنساء وتجنيد المهاجرين الأفارقة وتجنيد كبار السن من أجل تحقيق أهدافها الإرهابية والمتطرفة في زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق الطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين في المحافظات المحررة. ولفت وزير الداخلية إلى قيام ميليشيات الحوثي باستغلال سيطرتها على قطاع الاتصالات والإنترنت وتوظيفهما في تنفيذ مخططاتها الإرهابية من خلال استخدامها في أعمال المراقبة والرصد وجمع المعلومات بما يخدم أنشطتها التخريبية وعملياتها الإرهابية. وأكد أن هذه المنهجية الإرهابية ليست بمعزل عن منهجية النظام الإيراني، لافتا إلى أن كل ما وصلت إليه ميليشيات الحوثي اليوم يحمل بصمات خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بدءا من أساليب الاستقطاب والتجنيد وصولا إلى التدريب والتصنيع بما في ذلك المفخخات والعبوات ومختلف أنواع الأسلحة التي بحوزتها. واستعرض وزير الداخلية نتائج التحقيقات مع عناصر خلايا حوثية التي كشفت تلقيها دورات تدريبية على تنفيذ المخططات الإرهابية وزراعة العبوات النازفة والمفخخات وتنفيذ العمليات الإنغماسية على أيدي خبراء في الحرس الثوري وحزب الله
في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الدورات النوعية المخصصة لعناصر هذه الخلايا تعقد في محافظة صعدة بإشراف خبراء إيرانيين متقدمين في مجال العمل الإرهابي. وأشار إلى أن آخر هذه الخلايا المضبوطة كانت نهاية الشهر الماضي، وهي عبارة عن شبكة حوثية معقدة جدا مكونة من 18 عنصرا إرهابيا، ويشرف عليها بشكل مباشر الإرهابي المدعو أمجد خالد فرحان، ومعه القيادي الإرهابي أحمد جريب المعين من قبل ميليشيات الحوثي محافظا لمحافظة لحجة. وتلقى دورات تدريبات في أكثر من محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين، وكانت الفترة التدريبية لبعض الدورات تصل إلى 5 أشهر. ولفت إلى أن الميليشيات كانت قد سخرت إمكانيات هائلة لهذه الشبكة، وعقدت عليها آمالا كبيرة في تنفيذ مخططاتها الإرهابية في محافظات عدن ولحج وأبين، غير أن تلك المخططات باتت بالفشل، ولقيت الشبكة المصير ذاتي الذي انتهت إليه الخلايا الإرهابية التي سبقتها. وأكد أنه على الرغم من الدعم اللامحدود الذي تقدمه ميليشيات الحوثي الإرهابية لهذه الخلايا والإشراف المباشر من خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على تدريب عناصرها، فإن جاهزية أبطال وزارة الداخلية ويقظتهم وبسالتهم بالتعاون مع زملائهم في الأجهزة الاستخباراتية أسهمت في إسقاط هذه الخلايا تباعا وتوجيه ضربات موجعة لها خلال الأشهر الأخيرة. وقد جاءت هذه الضربات لتفشل رهانات الميليشيات على تلك الخلايا في إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإرباك الأوضاع في جبهات القتال بالمحافظات المحررة عموما ومحافظات عدن ولحج وأبين على وجه الخصوص، وتهيئة الظروف أمامها للسيطرة على المدن. وشدد الوزير حيدان على الجميع تعزيز التكاتف والتعاون والتحلي بأعلى درجات اليقظة والوعي والمسؤولية بما يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات الأمنية وإحباط مخططات الميليشيات وإغلاق أي ثغرات داخلية قد تسعى إلى استغلالها لإثارة الفوضى وتنفيذ أعمال إرهابية في المحافظات المحررة، مثمنا الجهود التي يبذلها أبطال الأجهزة الأمنية في مختلف الميادين والمواقع في حماية أمن المواطن والمكتسبات الوطنية. كما ثمن وزير الداخلية الدعم السخي والدائم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كافة المجالات وفي المجال الأمني على وجه التحديد، والذي كان له بعد الله عز وجل الفضل الكبير في تحقيق كل هذه الإنجازات والنجاحات الأمنية. أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في ترويج مزاعم فتح الطرق واستمرار هجماتها وسيطرتها على طرق الإمداد وإغلاقها أمام السكان والشحنات التموينية. وأكدت في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية 7 على نسخة منه أن هذه المزاعم لا تغير واقع الحصار ولا تعفي الميليشيات عن أو من مسؤولياتها عن تداعياته، إذ يقاس فتح الطرق بحرية التنقل الآمن ووصول الإمدادات فعليا إلى السكان، ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق للضغط والابتزاز. وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لتجديد الميليشيات الحوثية حصارها على مدينة تعز عقب هجماتها الواسعة في المناطق المحيطة وسيطرتها على الطريق الذي يربط المدينة بمنافذ الإمداد إلى بقية المحافظات، وما ترتب على ذلك من توقف حركة المرور وتعطل وصول الشحنات التموينية. وشددت على أن إغلاق هذا الطريق يضاعف آثار الحصار الذي عانى منه أبناء تعز طوال 12 عاما، ويهدد بتفاقم نقص الغذاء والدواء والوقود داخل المدينة، ويعرقل وصول الإمدادات إلى الأسواق والمرافق الحيوية ونقل المرضى إلى العلاج خارج المدينة، بما يعرض الحالات الحرجة لخطر مباشر ويزيد الأعباء المعيشية على الأسر التي أنهكتها سنوات الحرب والحصار. وأكدت الوزارة أنه في ضوء نداء محافظ تعز الصادر في 11 أكتوبر والتحذيرات الصحية عن قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، إن الاستجابة لم تعد تحتمل التأخير، إذ يهدد تعطل الإمدادات استمرار خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرض المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر يمكن تجنبها بتأمين الاحتياجات العاجلة وضمان الوصول إلى الرعاية. وحملت الوزارة ميليشيات الحوثي الإرهابية وقيادتها المسؤولية عن تجديد الحصار وإغلاق طرق الإمداد وما يترتب عليهما من تعريض حياة المدنيين للخطر وحرمانهم من الغذاء والدواء والرعاية الصحية.
كما شددت على أن حماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الأساسية وصون سلامة المرضى والطواقم والمرافق الصحية التزامات لا تخضع للمساومة، وأن حرمان السكان من مقومات الحياة لا يمكن تبريره بأي اعتبارات عسكرية أو سياسية. وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى استجابة عاجلة تتناسب مع خطورة الوضع، ما يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة ضغط فاعل لرفع الحصار وضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام، مؤكدة أن الأولوية هي إيصال الإمدادات المنقذة للحياة وتأمين استمرار المرافق الصحية والخدمات الحيوية، وترجمت النداءات الإنسانية إلى إجراءات ملموسة تصل إلى السكان وتحد من الأخطار التي يواجهونها. وأكدت وزارة حقوق الإنسان مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالحصار وآثارها على المدنيين ومتابعتها مع الجهات المختصة لدعم جهود الحماية والمساءلة، وشددت على أن خطورة الوضع في تعز تستوجب إجراءات عاجلة تضمن وصول الاحتياجات الأساسية واستمرار الخدمات المنقذة للحياة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وزارة الداخلية تعلن ضبط خلايا حوثية إرهابية في عدن ولحج وأبين. وزارة حقوق الإنسان تدير حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية لمدينة تعز وقطع الإمدادات عن السكان. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام اليمن في نصر وعزة في أمان الله.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصناعة.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: في حياتنا أشياء لا تقدر بثمن، أشياء قد لا نتمكن من لمسها أو تحسس وجودها، لكن معانيها خلجات في أرواحنا، نقدم في سبيلها التضحيات ويرخص لأجلها كل غالي. تلك أشياء لا تشترى، أشياء لا تشترى، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، أشياء لا تشترى من إخراج مجاهد بن سليم.
3: مرحبا بكم متابعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أشياء لا تشترى، وعنوان الحلقة ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. هي ثورة انطلقت من جبال ردفان في الجزء الجنوبي من اليمن ضد الاستعمار البريطاني بقيادة الشهيد راجح بن غالب لبوزة، وقد شنت السلطات الاستعمارية حملات عسكرية غاشمة عقب الثورة على مدى 6 أشهر، ضربت خلالها القرى والسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وشرد على إثرها آلاف المدنيين العزل، واتبعت القوات البريطانية في هجماتها وغاراتها على مناطق ردفان سياسة الأرض المحروقة، وخلفت كارثة إنسانية فظيعة جعلت أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني يدين تلك الأعمال اللا إنسانية. تعد ثورة 14 من أكتوبر تشرين الأول واحدة من أعظم ثورات التحرر العربي، إذ فجرها شعب أعزل من السلاح إلا من سلاح إيمانه بحقه في العيش بكرامة وعزة، واستطاع الثوار ورفاقهم الأحرار بعتادهم المحدود وأسلحتهم التقليدية وإمكانياتهم المتواضعة إجبار الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس على الرحيل، وجلاء آخر جندي بريطاني في 30 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1967. ذكرى ثورة 14 من أكتوبر العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا، هذه الذكرى التي سطر فيها الشعب اليمني أروع الملاحم البطولية وقدم في سبيل انتصارها خيرة رجاله، ليعلنوا للعالم أجمع أن لا حياة تحت ظل احتلال مهما بلغت المغريات. لقد أضحت ثورة 14 من أكتوبر محطة فاصلة في نضال شعوب المنطقة، معلنة نهاية حقبة من انتقاص السيادة للأرض العربية والارتهان للأحلاف الخارجية العابثة بمصائر ومقدرات بلادنا، والتي اعتادت القفز على تطلعاتها المشروعة في التحرر وصوغ مستقبلها في البناء والتنمية وبما يحفظ عزتها وكرامتها. نحتفل اليوم بالذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر التي بدأت من قمم جبال ردفان الشماء وامتدت جذورها إلى جميع السلطنات والولايات في الجنوب. لقد مثل ثورة الرابع عشر من أكتوبر اليمن الواحد، حيث شارك المناضلون من أبناء الجنوب في تحرير الشمال من الطغاة المستبدين إلى جانب إخوتهم أبناء الشمال في ثورة سبتمبر أيلول الخالدة. وبعد إعلان نجاح ثورة سبتمبر انطلق الأبطال اليمنيون نحو تحرير الجنوب المحتل من أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ. وعند نجاح ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة جرى الانقضاض على العاصمة صنعاء أثناء نكسة يونيو حزيران المشؤومة عربيا عام 1967. عاد أبناء الجنوب الأوفياء إلى شمال الوطن آنذاك في حرب 70 يوما، وانتصرت إرادة الشعب اليمني شمالا وجنوبا حتى تتويجها بيوم الوحدة الوطني عام 1990. انتفض كل أبناء الشعب بكل فئاته وانتصرت إرادة الشعب، وفي هذه الحرب كان أبناء اليمن في كل جبهات القتال إلى جانب إخوانهم، ليس لاستعراض العضلات وإنما من باب التكاتف الأخوي. عاش الشعب اليمني حرا موحدا خالدا في كنف الجمهورية اليمنية.

تعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر منعطفا مهما واستثنائيا في تاريخ اليمن المعاصر. قهرت المستعمر وانتصرت للإرهاد الشعبية والأهداف العظيمة والقيم الإنسانية النبيلة، وستبقى ذكرى هذه الثورة حية في قلوب الأجيال، يستلهمون منها المعاني السامية وتمنحهم الثقة بقدرة الشعب على تحقيق التطلعات مهما كان حجم التحديات. إن ثورة الرابع عشر من أكتوبر هي امتداد لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وهي انتصار لجميع اليمنيين ضد المحتل الأجنبي والإمامة الكهنوتية. وما كان لطلائع ثورة سبتمبر أن يواصلوا مسيرة النضال من دون أن تفتح مدينة عدن الباسلة أبوابها ويتخذوها منطلقا لنشاطهم الثوري، فواحدية الأهداف والنضال المشترك التي عمل من أجلها الثوار للتخلص من الاستعمار البغيض والحكم الإمامي البائد لتمهيد المجال أمام مشروعهم الحضاري الذي نجحت ممارسات الإعاقة والتعطيل في الحيلولة دون تحقيقه ولو في الحد الأدنى من الطموح الوطني، وهو ما يحتم علينا جميعا العمل لاستعادة فكر وجوهر ثورتي سبتمبر وأكتوبر وإعادة الاعتبار لنضالات رواد الحركة الوطنية الأوائل.

إن الوضع اليمني الحالي هو نتيجة أخطاء الأنظمة المتعاقبة، ويجب علينا العمل يدا بيد وبكل صدق ومسؤولية لرسم معالم المستقبل وتجاوز الماضي بكل الأخطاء المتراكمة والموروثة منذ عقود طويلة، وإخلاص النوايا وكف أيدي العابثين بمصالح الشعب والوطن من دعاة العنف والإرهاب، والالتفاف حول مشروع استعادة الدولة من قبضة الميليشيا الحوثية الإرهابية التي مارست أبشع الجرائم في حق أبناء الشعب ومؤسساته، وهو ما يزيدنا إيمانا بالعمل الدائم والمستمر لإسقاط الانقلاب الحوثي من أجل عزة الوطن وكرامة المواطن. التاريخ لن يرحم من لم يقف في صف الشعب في الظروف الاستثنائية والصعبة، فإن جسر العبور الآمن للوطن هي في وحدة هذا الشعب وتشاركه في بناء مستقبل مشرق وغد مزدهر. مروا بردفان حيوا طهر تربته، واستذكروا اللحظة الأولى لوثبته، واستدفئوا بخطى الأحرار إن لها دما تقدس من إيمان فتيته. كانوا وقد أظلمت أيامهم قبسا، أضاء كل بلادي نور ثورته. كانوا وما ادخر المحتل من صلف أشد من صلف العادي وقسوته، كانوا وما أغفل المحتل من فتن أجل من حيل العادي وفتنته، كانوا وكان قليل الشيء عدتهم أعز من سطوة العادي وقوته، كانوا وبالله والأرض التي نبتوا في حبها موعد الدنيا لفرحته. أكتوبر الأرض والإنسان يا فلقا أضاء وجه بلادي بعد ظلمته، كنا أفلنا زمانا فانجليت بنا يوما جليل الخطى قمنا بقيمته، يوما تعالى بنا في العالمين فهل ينسى هوى الطامعين اسما بهيبته. عادوا بفتنتهم لكنه بلد لا تستقيل به هامات عزته،

كانت هذه متابعينا الكرام بعض اللمحات من معاني ثورة 14 من أكتوبر المجيدة في أشياء لا تشترى. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: مع أبي الأحرار. رحلة نستطلع من خلالها المسيرة الفكرية والنضالية والتجربة الشعرية لرمز من أهم رموز النضال الوطني. مع أبي الأحرار من إعداد وتقديم فؤاد متاش. مع أبي الأحرار من إخراج مجاهد بن سليم.
1: كان الزبيري يؤمن بالشعب إيمانا مطلقا، حتى عندما كان الشعب يقف ضد الثوار، لأنه يعلم أن روح الشعب لا تموت وأن جذوة ناره لا تخمد، فإذا خمدت فإنها ذات يوم ستشتعل فتحرق الطغاة.
2: ما يئس الزبيري من الشعب يوما، كان يوقن حق اليقين أنه سيصحو ذات يوم. وإذا كان الآخرون يرون أن الشعب اليمني في ذلك الوقت صار كالجثة الهامدة يتقاسمه أعداؤه على المائدة ويساومون فيه، فإن الزبيري كان ما يزال مؤمنا بالشعب.
1: وآمنت بالشعب حتى وقد رآه الورى جثة هامدة تداعى حواليه أعداؤه ليقتسموه على المائدة، فهذا بشلو شهيد يعيث وذاك يساوم في الفائدة.
2: بل لقد آمن الزبيري بالشعب، وقد جث الشعب على ركبتيه ورمى المكاسب التي أعطاها إياه الثوار، وآمن بالشعب وهو يغطي مقلتيه كي لا يرى النور. ويوم أطلق الطغاة من الأسر ليعودوا ذئابا على الأحرار وحياة على الشعب.
1: وآمنت بالشعب يوم جثى أمام الطغاة على ركبتيه، ويوما برى في ذهول الهوان يرمي مكاسبه من يديه، ويوم مددنا شعاع الصباح له فانزوى وحمى مقلتيه، ويوم عصرنا رقاب الطغاة وسقناهم كالجواري إليه، فأطلقهم من هوان الإسار ذئابا علينا صلالا عليه.
2: الشعب في إدراك الزبيري هو روح كبرى طاهرة تضم شرفاء الوطن جميعا، والخائن ليس من الشعب والظالم ليس من الشعب. تظل كلمة الشعب نقية في اعتقاد الزبيري مهما كان.
1: الشعب عنده مشيئاته حق وصواب، وخطيئاته رشد، ونبض الثوار وأحاسيسهم هي للشعب، ودمهم ودمعهم هي له أيضا، ورغم أنه يقتل زهر الحياة لتصلب شوكاته التي تجرحه، فإنه لا بد أن تعلو على الظالم راياته، ويسحق الشر خيره، وتبتلع غاياته كل شيء.
2: هو الشعب حق مشيئاته، صواب ورشد خطيئاته، له نبضنا وأحاسيسنا فما نحن إلا نباتاته، له دمنا وله دمعنا يغذى عليه ويقتاته.
1: يحطم بالموت زهر الحياة منا لتصلب شوكاته، ولكنه في المجال البعيد تعلو على الظلم راياته، وتقتلع الشر خيراته، وتبتلع الكل غاياته.
2: وكان الزبيري يرى بعين بصيرته أن الملايين المقهورة بدأت تنفجر براكينها لأنها لن تتحمل هذا الحرمان أكثر. فالطاغي يرى أن كل شيء هو حقه فلا يعطي الشعب إلا الفتات، والملايين ضامئة والطاغي يقتات من دمائها.
1: ويتعجب الزبيري كيف لم يهادن الطاغية شعبه، لماذا اختار هذه الطريقة التي لا تكون نهايتها إلا العاقبة الوخيمة؟ هل يريد الطغاة أن يظلوا حاكمين وهم يضطهدون الشعب؟ لو كانوا ذا بصيرة لعدلوا ولا أحبهم الشعب ولا ما ثار عليهم، ولكن إصرارهم على الطغيان فجر براكين الشعب فحلت عليهم المصيبة الكبرى وخرج الشعب من مصيبته.
2: الملايين العطاش المشرئبة بدأت تقتلع الطاغي وصحبه، سامها الحرمان دهرا لا يرى الغيث إلا غيثه والسحب سحبه، لم تنل جرعة ماء دون أن تتقاضاه بحرب أو بغضبة.
1: ضمئت في قيده وهي ترى أكله من دمها الغالي وشربه. ليت شعري أي شيء كان يخشاه في دنياه لو هادن شعبه. ها هو الشعب صحى من خطبه بينما الطغيان يستقبل خطبه.
2: وفي أعقاب ثورة 1948 اكتسحت اليمن موجة من اليأس، وركع الشعب أمام الطغاة، وتكاثرت التهاني والمبايعات للجلادين، وكانت روح الشعر من يومئذ تستشف الواقع وتلمح ما وراءه.
1: كان الزبيري ينظر إلى البعيد، فقد كان يرى أن هذه التهاني ما هي إلا أكذوبة مؤقتة، ويرى أن عهود الطاغية الجديد هي كعهود أبيه الهالك، ويرى أنه من وراء المخاوف والضحايا والقنوط ستأتي ثورة كبرى مصيرها النجاح.
2: من وراء الأكذوبة المعبودة والتهاني الذليلة الرعديدة والهتافات والضراعات للأصنام في ضجة الطبول البليدة والعهود اللاتي يكررها الطاغي كآبائه ليشري عبيده،
1: والقنوط الوحشي يفترس الأحرار في ظلمة السجون البعيدة، ألمح الشعب قابعاً يدرس الثورة كيما يأتي بأخرى جديدة، يتحرى الأخطاء ويقفر للأحرار أخطاءهم ليبقوا جنودا.
2: يا له من إيمان مطلق بهذا الشعب، وها هم ثوار اليوم يؤمنون بالشعب، فروحه لن تستكين لظلم السلاليين الجدد. وما يزال قول الزبيري يتردد في الآفاق حتى اليوم.
1: آمنت أن لنا حقا وأن لنا شعبا سينهض من كابوسنا الطامي، وأن في الشعب أبطالا وأن به قوما يعد الفتى منهم بأقوامي.
0: كنتم مع أبي الأحرار من

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: صباح الخير من إذاعة مهرب لكل من يستقبل هذا الصباح وفي قلبه أمنية أو يحمل في داخله قلق لا يعرف كيف يعبر عنه أو ينتظر خبرا يطمئن به قلبه. في هذه الحياة ليست كل الصباحات متشابهة، هناك من يبدأ يومه بخير.

0: في الجبهات الذين نسأل الله أن يحفظهم ويردهم إلى أهلهم سالمين، وأن يكتب لليمن أياما يسودها السلام والاستقرار. ولعل ما نحتاج إلى تذكره في الأوقات الصعبة هو أن القلق مهما أثقل قلوبنا لا ينبغي أن يسلبنا قدراتنا على مواصلة الحياة. نستطيع أن نتمسك بالأمل وأن نعتني بأهلنا، أن نؤدي أعمالنا، وأن نزرع الطمئنانية حينما أو لمن حولنا بكلمة طيبة وموقف صادق، وليس مطلوبا منا أن نملك إجابات لكل ما يقلقنا أو أن نتظاهر بأن الأمور سهلة دائما. يكفي أن نحافظ على تماسكنا وأن نمنحها بعضا من الراحة. أن نتذكر أن الدعاء لا يحتاج إلى كلمات كثيرة بل إلى قلب صادق يرجو الخير.
1: إذن اللهم في هذا الصباح احفظ اليمن وأهل اليمن، واحفظ إخواننا المرابطين في الجبهات، واكتب لهم السلامة والعافية، واشفي الجرحى، وارحم الشهداء، واجمع شمل الأسر على خير، واجعل القادم من أيامنا أكثر أمنا وطمأنينة. إذن أعزائي المستمعين، كانت هذه وقفتنا في فقرتنا الأولى من عبارات ملهمة، ورسالتنا هذا الصباح أن نتمسك بالأمل، نحفظ للإنسان حقه في الطمأنينة، وندعو لوطننا أن ينعم بالسلام. سنرافقكم اليوم في هذه أو من أعداد وتقديم هذه الحلقة أنا رحمة عبدالله، وزميلتي تسنيم حميد، ويشاركنا في إعدادها أيضا الزميل أحمد الجبري. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلال.
1: صباح الخير يا وطن يسير.
2: وعد لكم مستمعينا الأعزاء في فقرتنا صباح الصمود من مأرب حصن الجمهورية وعنوان الصمود. صباح المجد يا مأرب، صباح الأرض التي لا تنحني والإرادة التي لا تنكسر والأمل الذي يشق طريقه مهما اشتدت التحديات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم عبر أثير إذاعتكم مأرب، حيث تتجدد حكاية الصمود في جبهات المحافظة من صرواح وهيلان إلى جبهتها الجنوبية وجبهة

0: حريب والجوبة، حيث تفرض تحديات الميدان مسؤوليات كبيرة، وتبقى حماية الإنسان والأرض أولوية لا تتقدم عليها أولوية. هنا مأرب التي واجهت ضغوط الحرب وتداعياتها، وظل أبناؤها متمسكين بحقهم في الأمن والدولة والحياة الكريمة. وهنا تتجسد قيمة المرابطة في أداء واجبهم والمرابطين، كما تتجسد قوة المجتمع في تمسكه ورفضه الاستسلام للخوف واليأس.
1: مستمعينا الأعزاء، إن مواجهة المشروع الحوثي لا تقتصر على ميادين القتال، بل تمتد إلى وعي المواطن وتمسكه بمؤسسات الدولة ورفضه للشائعات وحفاظه على وحدة المجتمع وتماسكه. فالمواطن الواعي سند للاستقرار، والكلمة المسؤولة تحمي المعنويات، والعمل المخلص يعزز قدرة المجتمع على تجاوز المحن. من واجبنا أن نقف إلى جانب أسر المرابطين وأن نرعى الجرحى، نساند النازحين، ونحافظ على استمرار التعليم والخدمات. أن نمنع أبناءنا الثقة بأن المستقبل يبنى بالصبر والعمل والتكاتف. فيا أبناء مأرب، ويا كل من يسكنها من أحرار وحرائر الوطن، إن قوة محافظتكم ليست في جغرافيتها وحدها، بل في وعيكم، تلاحمكم، وحرصكم على حماية مدنكم ومؤسساتكم. فلا تتركوا للمتربصين مجالا لتمزيق الصف، لا تسمحوا لليأس أن ينتزع منكم الأمل، اجعلوا من مسؤولياتكم الوطنية جسرا نحو الأمن والاستقرار.
0: مستمعينا الكرام، إن صمود الجبهات والمجتمع مسؤولية متكاملة، غايتها حماية المواطنين وصون مؤسسات الدولة وفتح الطريق أمام يمن آمن ومستقر تسوده العدالة والقانون. من مأرب نحيي كل من يؤدي واجبه بإخلاص فيه وفي كل ربوع الوطن، نستمد من تمسك أبنائها الأمل في مستقبل أفضل لليمن.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع حديث فقرتنا الصحية، وفي حديثها سنتحدث عن الحفاظ عن الأسنان عادات صحية لأن تكون الأسنان بصحة جيدة.
1: نعم، في بداية

0: الأمر مستمعين، الحفاظ على صحة الأسنان يتطلب عادة اتباع مجموعة من العادات اليومية الصحية التي لها دور مهم في سلامة الأسنان. إليك أبرز العادات الصحية التي تساهم في الحفاظ على الأسنان وحمايتها من التسوس والأمراض الأخرى المختلفة. أولاً، طرق الحفاظ على الأسنان. تتعدد العادات الصحية والطرق المتبعة من أجل الحفاظ على الأسنان، ومن أبرز هذه العادات الصحية أولاً استخدام الخيط وغسول الفم. في حال لم تكن ممن ينظفون أسنانهم بشكل صحيح وتقتصر على استخدام الفرشاة والمعجون فقط، فبالتأكيد لن يساعدك ذلك على الحد من خطر إصابتك بتسوس الأسنان وأمراض اللثة. فإن استخدام للخيط وغسول الفم إضافة إلى الفرشاة والمعجون المناسبين هي الطريقة الأمثل لضمان أن طريقة عنايتك بأسنانك صحيحة. لذلك تأكد من ضرورة استخدام غسول الفم بشكل خاص إلى جانب عملية تنظيف الأسنان اليومية بما لا يقل عن مرتين في اليوم الواحد، لتضمن وصول عملية التنظيف إلى نسبة 100% من تجويف الفم.
1: وبهذا تقي نفسك من مشكلة الفم والأسنان وتحارب التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة. كما وجد أن استخدام الغسول قد يساعد في التقليل من تراكم البلاك أكثر من استخدام فرشة تنظيف الأسنان والخيط فقط. وثانيا، استخدام فرشة أسنان ناعمة. عادة ما ينصح باستخدام فرشة صغيرة بشعيرات ناعمة مبللة بالماء، والابتعاد عن أنواع فرش الأسنان الصلبة الجافة التي قد تتسبب بتآكل الميناء مع الوقت وتجريح اللثة، ما قد يجعل أسنانك ضعيفة ومصفرة.
0: نعم، كما ننصح دائما بشطف فرشاة الأسنان بالماء الفاتر لتليينها قبل استخدامها. ومن المهم تناول الوجبات الخفيفة الصحية. إذا كنت تأكل 3 وجبات في اليوم، فتأكد أن من كونها قليلة النشويات والسكريات البسيطة التي قد تضر بأسنانك. حاول أن تتجنب قدر الإمكان عزيزي المستمع تناول عدد كبير من الوجبات الخفيفة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسب عالية من السكر غير الصحية مثل العصائر والمشروبات الغازية. ومن المهم تجنب التدخين، فالتدخين عادة سيئة تضر بكافة أعضاء جسمك، إلا أنه قد لا يكون من أكثر العادات السيئة لصحة أسنانك ولثتك. فالتدخين يقلل من تدفق الدم إلى فمك، قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم. كما أنه قد يسبب في تغير أو تغيير لون الأسنان واصفرارها وحدوث الرائحة الكريهة. ليس هذا فحسب، وإنما في حال كنت تتلقى علاجا للأسنان أو تعرضت لجراحة في الفم، فإن التدخين قد يؤدي إلى إبطاء عمليات الشفاء.
1: وأيضا زيارة طبيب الأسنان بانتظام. قد لا يرغب العديد من الناس بزيارة طبيب الأسنان، ولذلك لخوف من الألم أو الحقن التي قد ترافق هذه الزيارة. لكن إذا أردت وقاية نفسك من هذه المعاناة، يجب أن تعود نفسك وأطفالك على تكرار هذه الزيارة بشكل منتظم. أيضا تناول العلكة. قد نشجعك عادة على مضغ العلكة بين فترة وفترة ولو مر على الأقل في اليوم. فهنا نقصد العلكة الخالية من السكر، والتي قد تعزز عملية إفراز اللعاب في الفم وتقلل من جفافه الذي قد يزداد مع احتمالية تكاثر الجراثيم في الفم.
0: إذن أخيرا، تغيير فرشاة الأسنان باستمرار. فتغيير فرشاة الأسنان بشكل دوري أمر مهم لأجل الحفاظ على الأسنان وصحة اللثة بشكل عام. إذ يجب تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر، ذلك لأنها بعد هذه الفترة تصبح غير فعالة وملوثة. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما وأبدا. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: عودة إليكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية. حين يصبح الإنسان غريبا عن نفسه، هل سبق أن وجدت نفسك توافق على أمور لا ترغب فيها أو تتخذ قرارات لا تشبه قناعاتك لمجرد أنك لا تريد أن تخيب توقعات الآخرين؟ هنا نصل إلى موضوع مهم في التنمية الذاتية، وهو علاقتنا بأنفسنا وكيف يمكن أن نفقد جزءا من هويتنا ونحن نحاول باستمرار أن نكون كما يريدنا الآخرون. في حياتنا اليومية أعزائي المستمعين نتعامل مع أشخاص مختلفين، نواجه توقعات اجتماعية وأسرية ومهنية متعددة. مع الوقت قد ننشغل كثيرا بإرضاء المحيط بنا حتى نهمل اهتمامنا ونتجاهل احتياجاتنا. نجد صعوبة في التعبير عن آرائنا في الحقيقة، والمشكلة ليست في مراعاة الآخرين بل في أن تتحول هذه المراعاة إلى تنازل دائم عن أنفسنا.
1: ومن هنا تأتي أهمية معرفة الذات، أي أن يفهم الإنسان نقاط قوته والجوانب التي يحتاج إلى تطويرها والقيم التي يؤمن بها والأهداف التي يريد الوصول إليها. فكلما كان الإنسان أكثر وعيا بنفسه أصبح قادرا على اتخاذ قرارات تتناسب مع إمكانيته وقناعته، بدلا من أن يجعل آراء الآخرين المعيار الوحيد لتقييم حياته. ولتعزيز هذه المعرفة يمكننا البدء ثلاث خطوات بسيطة. أولا، تخصيص وقت للتفكير في أهدافنا وأولوياتنا بعيدا عن المقارنة المستمرة بالآخرين. ثانيا، تعلم قول كلمة لا بأسلوب محترم عندما يتعرض طلب معين مع قدراتنا أو مسؤولياتنا. ثالثا، مراجعة قراراتنا من وقت إلى آخر والسؤال عما إذا كانت نابعة من قناعاتنا أم من الخوف من الانتقاد أو الرغبة في الحصول على القبول. من المهم أن نعرف أن الاهتمام بالذات لا يعني الأنانية، كما أن الاستماع للآخرين لا يعني التخلي عن شخصياتنا. فالتوازن الحقيقي هو أن نحترم من حولنا، أن نراعي حقوقهم دون أن نهمل حقوقنا واحتياجاتنا المشروعة.
0: نعم عزيزتي تسنيم، في الختام فإن معرفة الذات ليست خطوة ننجزها مرة واحدة، بل عملية مستمرة نتعلم من خلالها فهم أنفسنا وتطويرها. كلما ازداد وعينا بأنفسنا أصبحنا أكثر قدرة على بناء علاقات متوازنة واتخاذ قرارات واعية وتحديد أهداف تتناسب مع ما نريد تحقيقه فعلا. إذن أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرتنا للتنمية الذاتية، على أمل أن تكون بداية اليوم فرصة

كل واحد منا ليتوقف قليلا، يراجع أولوياته ويمنح فهم نفسه الاهتمام الذي يستحقه. فاصل قصير ومتى نعود إليكم من جديد.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى في صور أو صورة قد تكشف ما لا تقوله الكلمات. مستمعينا الكرام أهلا بكم عبر أثير إذاعة مأرب في فقرة وفقرتنا الجديدة وعي وطن. اليوم نتحدث عن الصورة، عن لقطة قد تبدو عادية وعابرة لكنها تقول الكثير. في زمن الهواتف الذكية تسبق صورة الخبر، وخلال ثوان تنتقل من هاتف إلى آلاف الشاشات، لكن هل ننتبه إلى ما تكشفه؟ وهل ندرك أن صورة نلتقطها بدافع الفضول أو مقطعا ننشره بحثا عن التفاعل قد يحمل معلومات لا ينبغي أن تصل إلى الجميع؟ فتصوير المواقع العسكرية والأمنية ليس أمرا عابرا، أو نشر تحركات القوات وآلية المعدات ليس مجرد مشاركة، كذلك تداول صور المشاة والمواقع الحساسة، فهذه المواد قد تكشف تفاصيل يستهدف منها الخصم، وقد تساعده على جمع المعلومات وتحليلها، وقد يتعرض لسلامة الأفراد والمنشآت للخطر.
1: نعم، الصورة العادية قد تكشف مكان وقد تحدد زمان وقد تؤثر في وجود أفراد أو معدات، وقد ترصد نشاط لا ينبغي أن يكون متاحا للجميع، وقد تعرض سلامة الأفراد والمنشآت للخطر. فعلا ربما لا تظهر خطورتها من اللحظة الأولى، لكن معناها قد يتضح حين تجمع مع أو تجمع مع صور ومقاطع أخرى منشورة، صورة هنا ومقطع هناك، معلومة تبدو بسيطة ثم تتشكل صورة كاملة. تزداد المسؤولية أعزائي المستمعين عندما نعيد تداول مواد قديمة أو مجهولة المصدر دون تحقق ودون معرفة بالعواقب. وسائل التواصل قد تتحول من حيث لا نشعر إلى نافذة تتسرب منها معلومات تضر بأمر المجتمع وسلامة القوات وتخدم عدو الوطن. واجبنا الوطني واضح، لا نصور المواقع الحساسة ولا ننشر صورها أو تحركاتها دون تصريح من الجهات المختصة، ولا نعيد تداول أي مادة قد تكشف معلومات ميدانية. وإذا صدفنا محتوى يثير القلق فلنبلغ عنه عبر القنوات الرسمية، لا نوسع انتشاره بل أو لا نمنحه مزيدا من الوصول. إذن لا تجعلوا الفضول سببا للنشر، ولا تجعلوا الرغبة في السبق سببا للمشاركة.
0: وليس كل من يملك تصويره صالحا للتداول، وليس كل من يصل إلى الهاتف ينبغي أن يصل إلى الناس. لتكن أخبار المؤسسة العسكرية والأمنية مستندة إلى مصادرها الرسمية وملتزمة بالتعليم المنظمة للتصوير والنشر. مستمعينا الأعزاء، الوعي الأمني لا يعني الابتعاد عن التقنية، بل يعني استخدامها بحكمة، يعني أن ندرك أن لكل صورة أثر ولكل منشور تبعاته التي قد لا تظهر لحظة نشرها، فلنجعل هواتفنا جسورا للمعرفة والتواصل لا نافذة لكشف المعلومات الحساسة.
1: إذن لنتذكر دائما حماية أمن الوطن قد يبدأ بقرار بسيط، أن تمتنع عن التصوير، أن تتوقف عن النشر، وأن نتحقق قبل أن نضغط زر المشاركة. عزيزي المستمع، قبل أن تصور فكر، وقبل أن تنشر تحقق، فسلامة الإنسان وأمن الوطن أولى من أي صورة أو تفاعل. إذن دمتم ودام الوطن بخير.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: نعود إليكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرتنا الاجتماعية. حين يصبح الكبير في السن غريبا داخل بيته، ماذا لو وصل الإنسان إلى مرحلة من عمره أصبح فيها بيته الذي عاش فيه سنوات طويلة مكانا يشعر فيه بالغربة، ليس لأنه فقد جدرانه أو ابتعد عن أهله، بل لأنه لم يعد يجد من يصغي إليه أو إلى حديثه أو يسأله عن رأيه أو يمنحه من وقته ما يشعره بأنه لا يزال جزءا مهما من حياة أسرته. فكبار السن ليسوا مجرد أفراد يحتاجون إلى رعاية بسبب تقدمهم في العمر، بل هم ذاكرة البيوت وأصحاب تجارب. اختبروا في الحياة أشخاص قضوا سنوات طويلة في العمل والتربية تحمل المسؤولية حتى وصلوا إلى مرحلة يستحقون فيها أن يجدوا التقدير والاهتمام. لكن بعض التغيرات في نمط الحياة جعلت التواصل بين الأجيال أقل مما كان عليه، فينشغل الأبناء بأعمالهم ويستغرق الأحفاد في هواتفهم وتمضي ساعات اليوم دون حادث حقيقي يجمع أفراد الأسرة. وقد يجسد أو يجلس الكبير السن بينهم حاضرا بجسده، لكنه يشعر أن أحاديثهم لم تعد تعنيه وأن رأيه لم يعد مطلوبا كما كان من قبل. الأمر لا يتعلق دائما بقسوة الأبناء أو غياب محبتهم، فقد يكون الانشغال هو السبب، والاعتقاد بأن توفير الطعام والدواء والمسكن كافٍ للتعبير عن الاهتمام. لكن الرعاية لا تكتمل بالاحتياجات المادية وحدها، فهناك احتياج إلى الصحبة وإلى الإصغاء وإلى الشعور بأن وجود الإنسان لا يزال مهما ومقدرا.
1: نعم، كم من مكالمة قصيرة أعزائي المستمعين قد تدخل السرور إلى قلب أب أو أم، وكم من جلسة عائلية بسيطة قد تمنح الجد أو الجدة شعور بالانتماء. كم من سؤال عن ذكرياتهم أو صحتهم أو رأيهم أو الرأي في أمر عائلي قد يعيد إليهم إحساسهم بأنهم ليسوا على هامش الحياة. احترام كبار السن لا يعني فقط أن نتحدث إليهم بأدب، بل أن نمنحهم وقتا حقيقيا، نحفظ كرامتهم واستقلاليتهم قدر الإمكان، ونستفيد من خبراتهم دون أن نشعرهم بأنهم أصبحوا عبئا على الآخرين. المجتمع الذي يقدر كبار السن لا يحافظ على حقوقهم وحدهم، بل يحافظ أيضا على ذاكرته وقيمه. يعلم أبناءه أن الإنسان لا يفقد قيمته حين يتقدم به العمر، وأن المكان التي بناها طوال حياته تستحق أن تصان. في النهاية لنتذكر أن البيت لا يصبح دفئا بكثرة من يسكنونه أو بل بما يسود بين أهله من مودة واهتمام. ربما يكون أجمل ما نقدمه لكبير السن اليوم ليس هدية باهظة، بل دقائق نصغي فيها إليه بصدق، نشعره أن له مكانا محفوظا في قلوبنا وحياتنا.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، كانت هذه فقرتنا في الحديث عن فقرتنا الاجتماعية، ودعوة لنا جميعا إلى أن نلتفت لمن حولنا من أعمارهم الكثيرة قبل أن تصبح الأحاديث التي كان يمكن أن تجمعنا بها مجرد ذكريات.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى في بصمات صامدة. أسر الشهداء والجرحى إيمان بالقضية وصمود لا ينكسر. خلف كل شهيد حكاية أسرة، وخلف كل جريح قلوب تشارك رحلة الألم والتعافي، وبين هذه الحكايات تتجلى صور من الصبر والإيمان بالقضية الوطنية والإصرار على مواصلة الحياة رغم قسوة الفقد وتحديات الحروب. إنها أسر الشهداء والجرحى التي لم تكن تضحيات أبنائها حدثا عابرا في ذاكرة الوطن، بل تجربة عميقة تركت أثرها في البيوت والقلوب، ورسخت لدى الكثيرين قناعة بأهمية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء وطن تسوده العدالة والقانون وينعم أبناؤه بالأمن والكرامة.
1: وفي مأرب وفي كل المحافظات والمناطق المحررة تحمل أسر الشهداء ذكرى أحبائها، تواصل أسر الجرحى الوقوف إلى جانب أبنائها في رحلة العلاج والتأهيل. وبين مشاعر الفقد وأعباء الحياة تتمسك هذه الأسر بالأمل، وتعبر عن إيمانها بأن التضحيات ينبغي أن تقود إلى مستقبل أكثر أمنا واستقرارا، لا إلى استمرار المعاناة وتوارث الخوف بين الأجيال. بالنسبة إلى كثير من هذه الأسر أعزائي المستمعين، فإن مواجهة المشروع الحوثي ترتبط برفض المشروع الكهنوتي ووجوب مواجهته، وتطلع إلى دولة تستعيد مؤسساتها وتحمي حقوق المواطنين وتضمن لهم حياة كريمة، وهو إيمان بالقضية الوطنية لا ينبغي أن يبقى مجرد شعار، بل يجب أن يترجم إلى عمل مسؤول يحفظ المجتمع ويصون كرامة الإنسان.
0: إن التخلص من سيطرة الميليشيا الحوثية في نظر المؤيدين لهذا الهدف الوطني يرتبط بإستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وصولا إلى سلام عادل يحمي اليمنيين ويضمن مستقبلهم، وتظل حماية المدنيين واحترام القانون من المبادئ الضرورية لبناء ذلك المستقبل. مستمعين الأعزاء، إن الوفاء لهذه الأسر لا يكون بالثناء على صبرهم فحسب، فالمعنويات القوية تحتاج إلى مجتمع يساندها ومؤسسات تحول التقدير إلى برامج لرعاية حقيقية ومستدامة. أسر الشهداء والجرحى ليست ذاكرة للتضحيات، بل جزء من حضارة المجتمع ومستقبله.
1: نعم، ومن حقها أن تجد الرعاية والاهتمام وأن ترى ثمار تضحيات أبنائها في دولة عادلة ومجتمع متماسك وحياة تحفظ للإنسان كرامته. التحية لكل أسرة شهيد وجريح بقدر صمودها وإصرارها وشموخها الذي عانق السحاب. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة الصمود.

0: نعود إليكم من جديد أعزائي المستمعين إلى فقرة المنوعات وفي بطاقتنا لهذه الفقرة. وفاة مراهق في سيدني بعد سقوط من مبنى بارتفاع 30 متر ما علاقة تيك توك؟
1: لقى فتى البلغ من العمر 17 عاما مصرعه إثر سقوطه من أعلى مبنى مكون من 5 طوابق في منطقة سيري هيلز بمدينة سيدني الأسترالية في حادثة يعتقد أنها السبب خلفها أحد الظواهر الرائجة بين الشباب والمراهقين على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقا لتحقيقات الشرطة الأولية ولقطات الكاميرات المراقبة، فقد تمكن المراهق من الدخول خلسة برفقة 2 من أصدقائه للمبنى. وأيضا بحسب تقرير وسائل الإعلام، فكان الفتى يحاول الحفاظ على توازنه بينما يقف على حاجز حديدي على ارتفاع 30 مترا قبل أن يهوي إلى الشارع ليفارق الحياة في موقع الحادث، متأثرا بإصابته الحرجة في حين كان صديقه في الموقع من توقف عند صدمة نفسية شديدة. فلقطت من الكاميرا مراقبة تظهر 3 فتيان في الطابق العلوي في المبنى في سيدني قبل حدوث سقوط أحدهم ووفاته.
0: وذكرت الشرطة أنها تحقق في الواقع بوصفها حادثا مأساويا نتج عن مغامرة غير محسوبة المخاطر. بعد أيام من الحادث تم رصد مجموعة من المراهقات تسللن إلى المبنى من أجل التقاط صور، بعد أن شاهدنا مقاطع مصورة المبنى على منصة تيك توك وقلنا إنهن لا يعلمن أي شيء عن مقتل المراهق قبل أيام. حظي المبنى باهتمام واسع على الإنترنت، تداول مستخدمو منصة تيك توك مقاطع مصورة لشباب يستكشفون ممراته، فيما علق بعضهم بأن المبنى موقع رائع لجلسات التصوير ومكان للاسترخاء. تأتي هذه الشعبية في إطار اتجاه رائع على رائج على وسائل التواصل الاجتماعي يعرف باسم الاستكشاف، الذي يقوم خلاله الشباب بدخول مبنى مهجور أو غير عادي أو محظور دخوله لتصوير مغامراتهم بداخله ومشاركتها على تيك توك.
1: ونقلت صحيفة ديلي ميل عن شخص يمتلك مكتبا في المبنى أن رؤية المراهقين يتجولون في مرات المبنى ليس بالأمر الغريب، خاصة خلال العطلات المدرسية، على الرغم من أن التقييد للدخول إليه، وقال يجدون طريقهم إلى دخول المبنى بطريقة ما، وأوضح أنهم يطالبون من الشباب الابتعاد عن السطح ويبلغونهم أن المكان غير آمن. ممرة وشرفات داخل المبنى، فواجهة المبنى في سيدني ومرته من داخل أو من الداخله في 10 ديسمبر كانون الأول الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل على من هم دون 16 عاما. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة وجديد أخبار التكنولوجيا. نعم، انتروبيك تعدل سياساتها لحماية مشاعر نماذج الذكاء الاصطناعي. ماذا يعني ذلك؟ في زمن تتسع فيه التكنولوجيا بشكل ملحوظ، فإن هناك مشكلات كثيرة تسببت في سياسة الاستخدام الجديدة التي أعلنت عنها شركة انتروبيك الأمريكية مؤخرا، في إثارة موجة جدل واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ودفعت الكثيرين لتساؤل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي يملك مشاعر خاصة به أم لا، وفق تقرير موقع سينت التقني الأمريكي.
1: وكانت انتروبيك طلبت من مستخدميها ألا يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل قاس ومستدب دون داع، أو حتى ينخرط في سلوك مسيء للنموذج، أو إلا سيتم إغلاق المحادثة تلقائيا، مضيفة أن هذه السياسة لن تطبق إلا في حالات العنف القصوى والمتكررة التي يمارسها المستخدم ضد الذكاء الاصطناعي، ولا تنطبق هذه السياسة على حالات الاختلاف البسيطة بين النموذج والمستخدم، أو حتى اختيار النموذج والنظريات المظلمة أو المظلمة واختباراتها. ولكن إذا تكررت الإساءة والعنف دون سبب واضح، فإن كلاود سيغلق أو يغلق المحادثة تلقائيا. ورغم أن إعلان أنثروبيك هذا يبدو غريبا، فإنه يتسق مع الأبحاث التي بدت الشركة في إجرائها منذ العام الماضي، إذ منحت كلاود القدرة بشكل تجريبي على إيقاف المحادثات التي يتعرض فيها النموذج لإساءة مستمرة، ووصفت هذه الخطوة بأن لها جزء من أبحاثها في رفات النموذج، وفق تقرير موقع ستريترد البريطاني.
0: لكن هل تحاول انتروبيك الإشارة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تملك مشاعر، ومن ثم تحتاج إلى البحث عن رفاهيتها ومنع أي إساءة أو تصرفات قاسية ضدها؟ لا تعد هذه المرة الأولى التي تلمح فيها انتروبيك إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تمتلك ما يشبه المشاعر البشرية، إذ أشارت إلى ذلك في دراسة سابقة نشرت في أبريل نيسان من العام الماضي وفق تقرير موقع ويرد التقني الأمريكي آنذاك. خلال تلك الدراسة فحص باحثو انتروبيك آلية العمل الداخلية لنموذج كلود سونيت 4.5 الذي طرحت الشركة عدة نماذج بعده، ووجدوا ما وصفوه بأنه مشاعر وظيفية تؤثر في سلوك النموذج وتغير مخرجاته. أوضحت الشركة أن هذه المشاعر الوظيفية تؤثر في قدرة النموذج على العمل ونتائجه، إذ يميل النموذج إلى التفاعل مع المشاعر وتغيير أسلوب كلامه. فمثلا إن قال النموذج أنه سعيد لرؤيته، فهذا يعني أنه يميل إلى قول شيء مبهج وإبداء جهد إضافي في العمل.
1: وقال جاك ليسند الذي كان ضمن الفريق البحثي التابع للشركة الذي اكتشف هذه المشاعر الوظيفية، أنهم فوجئوا بتغيير سلوك النموذج بناء على هذه التمثيلات الرقمية. وتراجع انتروبيك السبب في ظهور هذه التمثيلات الوظيفية إلى آلية بناء الشبكة العصبية الاصطناعية المستخدمة في كلاود وغيرها من النموذج الذكاء الاصطناعي، لك هذه التمثيلات الوظائف بشكل ضدها، فإن المستخدمين هم من بدأوا بمثل هذه التصرفات، فقد طوروا خلال الأشهر الماضية أداة مفتوحة المصدر تدعى صوت كلاود، تحول مؤشرة الفار إلى صوت يمكن استخدامه لضرب نموذج كلاود افتراضيا وجعله يعمل بشكل أفضل وأسرع. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: واحد علم واحد هدف واحد واسمك يا يمن واحد وجيش واحد.
1: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع آخر فقراتنا لهذا اليوم. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 12 من أكتوبر.
2: نعم، في مثل هذا اليوم شهد العالم أحداث تركت بصمتها في صفحات التاريخ، ونستعرض معكم أبرز هذه الأحداث التي تنوعت بين السياسة والعلم والرياضة. وفي عام 1492 وصلت حملة كريستوفر كولومبوس إلى إحدى جزر بهاما في حدث ارتبط ببداية مرحلة جديدة من الاتصال الأوروبي بالأمريكيتين.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1944 انتهاء الاحتلال الألماني للعاصمة اليونانية أثينيا خلال الحرب العالمية الثانية.
2: عام 1901 السوفيتي التي حمل 3 رواد فضاء في أول رحلة فضائية بطاقم متعدد الأفراد.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1968 نالت غينيا الاستوائية استقلالها عن اسبانيا لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها السياسي.
2: وفي عام 2000 شهد ميناء عدن في اليمن هجوما استهدف المدمرة الامريكية USS كول اثناء رسوها للتزود بالوقود، واسفر عن مقتل 17 بحارا واصابة 39 اخرين.
1: إذا المستمعين الأعزاء، كانت هذه أبرز محطات 12 من أكتوبر، أحداث تنوعت بين السياسة والاستكشاف والعلوم والرياضة، وبقيت شاهدة عن تحولات صنعت جزءا من تاريخ العالم. وصلنا وياكم إلى ختام فقرة وحلقات أو حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد وزميلة رحمة عبد الله، وشارك أيضا في الإعداد

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

جماعه الحوثي الارهابي هم من وراء ايران لا يفهموا في السلام ابدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسيه واللقاءات، انما سيتحقق السلام معهم بقوتهم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: الجيوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. مع دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء عام 2014 عاد مفهوم الهاشمية السياسية إلى الظهور مجدداً، وهو مصطلح جديد يشير إلى الهاشميين الذين يعتقدون بأحقيتهم الدينية في الوصول إلى السلطة بسبب نسبهم، أو ما يعرف بنظرية حصر الإمامة في البطنين، وهي النظرية السياسية للإمامة الهادوية في اليمن. هذا التعريف يتضمن ما بقي من ظاهرة سياسية يعود تاريخها في اليمن إلى وقت دخول الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرسي الملقب بالهادي إلى الحق إلى اليمن عام 897 قادما من المدينة المنورة، معلنا حقه بالإمامة لأنه حفيد الحسن بن علي بن أبي طالب. سيطر الإمام الهادي على مدينة صعدة في أقصى شمال اليمن على الحدود الحالية مع المملكة العربية السعودية، وجعلها مستقرا لحكمه وبسط نفوذه على نجران وصنعاء. إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، فقد نشب صراع مع اليعفوريين أسفر عن خسارته صنعاء وأسر ابنه الذي قاد حملات السيطرة على العاصمة اليمنية الحالية قبل أن يتوفى عام 911. وذكرت بعض المصادر التاريخية أنه مات مسموما. منذ اللحظة الأولى لدخول الهادي وعدد من أفراد عائلته إلى اليمن، رحب بهم اليمنيون كونهم أحفاد الرسول ومتدينين. إلا أنه سرعان ما بدأت الصراعات بين الطرفين، واستمر تواجد الهاشميين أو من يطلق عليهم لقب الهادوية في اليمن وتحديدا في شماله لأكثر من 1000 عام. حاولوا خلالها بسط نفوذهم ومذهبهم الزيدي على جميع أبناء اليمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فقد ظل اليمنيون متمسكين بمذهبهم الشافعي. منذ تمكن الإمام الهادي من الحكم نشأت العديد من الصراعات، وقامت عدة دول وسط اليمن أهمها دولة بني رسول التي كانت على عداء مع دولة الأئمة، والدولة الطاهرية التي تأسست في البيضاء وسط البلاد على أنقاض حكم الرسوليين. وقامت حروب كثيرة بينهم وبين الزيديين، إضافة إلى دول أخرى عديدة في شمال اليمن وجنوبه. وعام 1539 دخل العثمانيون إلى اليمن وسيطروا عليه، وخاضت الدولة الزيدية أكثر من 80 معركة ضد الجيش العثماني، إلى أن تمكن هذا الجيش من اقتحام صنعاء وصعدة عام 1583. وظل العثمانيون يحكمون اليمن حتى عام 1911، حين عقدوا صلح دعان نسبة إلى المدينة التي عقد فيها شمال صنعاء. وقضى هذا الصلح بأن يتولى الإمام يحيى بن حميد الدين شؤون القضاء في اليمن. وعام 1918 دخل الإمام يحيى إلى صنعاء بعد خروج العثمانيين، وأعلن نفسه ملكاً للمملكة المتوكلية التي استمرت حتى سبتمبر عام 1962. ينتمي الهاشميون إلى بني هاشم من قريش، وفرضوا نظرتهم عن أحقيتهم بالحكم لكونهم أحفاد علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي على أبناء اليمن في الشمال لألف عام حتى قيام الثورة عام 1962. قاد مجموعة من ضباط الجيش اليمني بحركة عسكرية لإسقاط دولة الأئمة، سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية كبرى أطاحت بعائلة حميد الدين آخر أسرة هاشمية حكمت اليمن. حدد الثوار 6 أهداف لثورة سبتمبر 62، أتى في مقدمتها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. وكان سبيلهم إلى ذلك إنهاء تسلط الإماميين الهاشميين على اليمنيين، وإنهاء التمييز الذي كانوا يمارسونه ضد اليمنيين. كانت صور التمييز قبل الثورة كثيرة، فقد احتكر الهاشميون أغلبية الوظائف العامة ووظائف القضاء، وتملكوا العقارات ذات القيمة الكبيرة. وتمثلت الصورة الأهم لذلك التمييز في كونهم لا يزوجون بناتهم لعموم الناس، في حين كانوا يتزوجون من عموم الناس إذا كانت الفتاة جميلة. لم يستسلم الهاشميون بسهولة، فقد قاوم الإمام البدر بعد هروبه من صنعاء، وبدعم من أطراف خارجية تمكن من تجميع أنصاره وفي مقدمتهم أبناء العائلات الهاشمية، وفرض على الجمهوريين خوض حروب ضارية ضده، وحاصر العاصمة صنعاء عام 67 بعد انسحاب الجيش المصري من اليمن. إلا أن الجمهوريين تمكنوا من فك هذا الحصار في فبراير عام 1968، ووقعوا مع الملكيين اتفاقا لإنهاء الحرب بعد اعتراف السعودية بالجمهورية اليمنية. بعد انتصار ثورة الجمهورية، بدأ الهاشميون بوضع استراتيجية جديدة للملمة أنفسهم، أثمرت بتأسيس المجلس الأعلى لحكماء آل البيت عام 1971 على يد أحمد الشامي الذي كان عضواً في فريق المفاوضات الملكي مع الجمهوريين. انطلق الشامي في عملية إعادة ترتيب البيت الهاشمي، وضم المجلس الأعلى في تشكيلته الأولى أبرز الهاشميين، وفي مقدمتهم يحيى بدر الدين الحوثي والد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثيين، الذي انشق بعد ذلك عن المجلس الهاشمي وذهب إلى إيران عام 1992، وتوفي في صنعاء عام 2010. ومن ضمن تشكيلة المجلس اللواء يحيى المتوكل، الذي تقلد مناصب رفيعة منها سفير اليمن في باريس وواشنطن ومحافظ إب ووزير داخلية ورئيس الدائرة السياسية العليا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وتوفي عام 2003 في حادث سيارة قال البعض إنه مدبر، إضافة إلى المؤسس وعشرة أعضاء آخرين من عائلات هاشمية عريقة. يرى المحلل الدكتور رياض الغيلي في كتاب بعنوان التنظيم السري للهاشميين في اليمن أن أبرز استراتيجيات هذا التنظيم كانت التغلغل في جسد المجتمع اليمني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضائية. وقال إنه استطاع الدفع بالعديد من قياداته إلى هرم السلطة، وأبرزهم مؤسس المجلس الأعلى أحمد الشامي الذي صار عضوا في المجلس الجمهوري ومن ثم سفيرا في لندن وواشنطن، والقاضي عبد القادر الذي تقلد منصب وزير العدل، وساهم في تعيين هاشميين كثيرين في الجهاز القضائي. أما من يوصف بالعقل العسكري للحوثيين، اللواء يحيى الشامي ابن أخي المؤسس أحمد الشامي، فقد تم تعيينه قائدا عسكريا للمحور الجنوبي شمال البلاد، ثم محافظا للبيضاء وصعدة ومأرب بعد الوحدة، وسفيرا لليمن في عدة دول. ويقول الغيلي إن الهاشمية السياسية كان لديها استراتيجية أخرى، هي افتراق القوى السياسية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لأكثر من 28 عاما. فقد عين عضو المجلس الأعلى اللواء يحيى المتوكل أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام عام 1995، وانضم إلى المؤتمر الشعبي مؤسس جماعة الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن الحزب، كما عين طارق الشامي مسؤولا عن الدائرة الإعلامية العليا للحزب. البرلماني عبد العزيز جبري يتحدث عن هذه الطبقة من الهاشميين السياسيين الذين صعدوا إلى مناصب عليا وتمكنوا عبر دهاء ومكر سياسي السيطرة على مراكز قوى متعددة داخل جسد الدولة اليمنية على مدى عقود مضت.
9: كيف تعيش أنت هذا المشروع؟ من خرجوا الناس هذا؟ من كيف من خرجوا بهذا الفكر؟ أنا قد ربما أننا يعني أنني هؤلاء الناس التي أتوا من كوف مران نتيجة للصراع، نتيجة للحروب، نتيجة للموروث العفن الذي في روسهم، أنهم يعني من أفضل الناس، وأنهم من سلالة مدري من، وأن جدتهم علي أبن أبي طالب، وأن جدتهم مدري من وكذا، ومن حقهم أنهم يستعبدوا الناس، ومن حقهم أن يهينوا الناس. أنا في الناس الذي في ساكنين في العواصم الذي كانوا يقدمون أنفسهم كمدنيين، ودلقاهم دكاترة في الجامعة، ودلقاهم في الوزارات، وتجهدهم في منظمة المجتمع المدني يقدموا أنفسهم من, من, من, من, من, من هؤلاء السلالة. الآن تماهوا مع هذا المشروع. كنا نعتبر هؤلاء الشخصيات، هؤلاء الناس، هؤلاء الكذا ناس نقول شوف على رقي فيهم، وعلى وما ما يخابرك يقول لك أهلا سيدي، حاضر سيدي، تقول ما هذا والله ملاكة، ما هذا من المفروض نحن نتعلم منهم. اكتشفنا في اليوم من الأيام أنهم تحولوا إلى أداة في ذا المشروع الإجرامي. أنت تلاحظ الآن موجود في كل الأحزاب، موجود في كل المنظمات، موجودين، وهم الذي الآن يلعبوا دور خبيث داخل الأحزاب، داخل المؤتمر الشعبي العام لديهم جناح، داخل حزبنا لديهم جناح، داخل الحزب الاشتراكي، الحزب العلماني، الحزب التقدمي، الحزب اليساري، داخلهم من هذا السلالة موجودين داخل، تلقاهم متماهين مع هذا المشروع العفن. للأسف الشديد دخلونا في متاهات ما كنا في وادي هذا كنا متعايشين، كنا ما نعتبر أنفسنا يعني نحن واحد، أبناء يمن واحد، أبناء أسرة واحدة، أبناء مجتمع واحد. جاء من فرقنا، جاء من شتتنا، جاء من يعني نبهنا أن هذا جده مدري من، وهذا من سلالة مدري من، وهذا عربي، وهذا فرسي، وهذا هاشمي، وهذا مدري من. يعني هذا ولا الناس يعني مزقوا النسيج الاجتماعي لليمن، النسيج الاجتماعي للمجتمع. القضية مش قضية الآن يعني قتل الناس وتدميرهم وتفجير البيوت. يا أخي البيوت هذه ستعمر، ستأتي بيوت يعني نستطعنا نعمرها عمرناها، ولا بنستطع يعني نعيش مثلنا مثل ما عاشوا الأولين. لكن أيضا أساءوا لأبناء الشعب اليمني، هذا السيد وما سيد، سيد إيش؟ سيد نسبة لنا إيش؟ إنه سيد كإيش؟ إيش يعني صفة إنه سيد؟ إنه من سلالة رسول الله؟ أشي يترتب على هذا؟ هل الدين الإسلامي هذا جاء من أجل أنه يقوع سيد والآخرين عبيد؟ هذا بيسيء للدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين مساواة ودين محبة ودين سلام. إذا هو بيعتبر نفسه أنه من سلالة كذا، الناس ما دخلوا الإسلام من أجل أنك تجي تقتلهم، الناس دخلوا الإسلام من أجل أن فيه دين مساواة. إذا وبعدين أنت بتعتبر نفسك أن الثاني عرب وأنت سيد، إذا بتعترف يعني بهذا في هذا العالم تقول أنك مش يمني. إذا ما دام أنت مش يمني، مش حق من حقك أنك تعيش في هذا البلد، ما دام أنت مش يمني ولا تنتمي لهذا، وأنت جيت من أجل أنك تقوم بهذا الدور الإجرامي في هذا البلد، فما عليك إلا أن تعود إلى أصولك. إن كانت أصولك من فارس فلتذهب إلى فارس يا أخي، وتبعد عن الشعب اليمني. وإن كانت أصولك بتعتقد أنك هاشمي وأنت من أسرارة النبي، فاذهب إلى مكة، فعود من حيث أتيت.
8: يشكل الهاشميون الذين يقدر عددهم ب10% من اليمنيين العمود الفقري لجماعة الحوثيين، وتظهر ذلك أسماء قتلاهم المكتوبة على لوحات المقابر في صنعاء وصعدة وغيرها. ويتوزع الهاشميون على العديد من المحافظات خاصة في الشمال. لا يثق الحوثيون بمن لا ينتمي إلى الهاشميين، وبمجرد دخولهم إلى صنعاء وسيطرتهم على الحكم بدأوا بإصدار قرارات تعيين شملت جميع مرافق الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وتعيين مشرفين حوثيين في المؤسسات الحكومية والمحافظات والمعسكرات ممن يدعون انتماءهم إلى آل البيت أو من يسمون بالهاشميين. لن يجد الباحث في مؤسسات الدولة مؤسسة حكومية تخلو من الهاشميين، حتى أن قرارات المشرفين أصبحت اليوم نافذة قبل قرارات الوزارة. ومكنت هذه التعيينات الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة وفي مقدمتها المؤسستين العسكرية والمالية، واستحوذ آل الشامي على نصيب الأسد من هذه التعيينات باعتبارهم من ساهم في تأسيس المجلس الأعلى للهاشميين. ويعتبر الباحث السياسي ثابت الأحمد أنه لا يمكن الفصل بين الهاشمية السياسية والحوثيين، فالحوثيون هم جزء من الهاشمية السياسية وهم الحاملون الرئيسيون للمشروع اليوم وعموده الفقري. ويرى أن الحوثيين يشكلون خطراً ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على الهاشميين كونهم يبحثون عن حقوق وهمية تنطلق من زعمهم بأحقيتهم في الحكم. واحد من النماذج التي تدلل على صحة فكرة اقتران الهاشمية السياسية بالحوثيين هي ما سيطرحه أحد مشايخ مديرية الرضمة بمحافظة إب، عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الواحد الدعام، وهو يتحدث حول حرب أهل المنطقة مع هذه السلالة التي بدأت منذ وقت مبكر باستيراد بعض الأفكار الحوثية وإظهارها للعلن مع بزوغ أحداث 2011.
10: لا، احنا قاتلنا قبل دماج، قبل دماج بأكثر. وأما
11: لا، دماج هي استهدفت في 2011
10: وإحنا في 2011.
11: أيوة، في وقت واحد.
10: أيوة، قبلهم في مسافة.
11: لماذا؟
10: لماذا؟ لأنه عندنا كثافة من هذول الذي هم على الذمة، الذي هم الهجر، وهم أرادوا أن يعملوا حفل، قالوا ساعة، يقولوا استشهاد الإمام علي ساعة، أنه اليمن أسلم على يد الإمام علي. قلنا اليمن آمن بالرسالة، غوريال وبطلوا لكم الخرافات هذا الذي بيجيبها الحوثي. أتوا من صعدة وفتحوا صالات حسينيات، احنا نسميهم يسموها صالات ولكن هي بالاساس حسينيات، يخزنوا فيها ويجتمعوا في هناك، وفتحوا في بعض القرى الذي منهم هذول الذي فيهم هجره. فيعني عملوا دعوه لاربع محافظات وخمس محافظات، ما دعوا شيء لشخص قحطاني جنبهم من القرى الذي جنبهم يقولوا تفضل يا فلان معانا، الا من هذول الذي هم الهجر والذي هم على الذمم. هذا اعتبرناه إعلان حرب وتفرقة وعنصرية. هم يعني على ذمة الهجرة، يعني ما يجب شان يحارب، ما يجب شان يقاتل، ما بيغرمش. وبعدين بقي القتال بينهم. أنا كنت في إب، وحتى ناس كانوا مؤيدين معنا كثير، واستمر الحرب سنة أو سنتين. وبعدين حتى آخر مرة أجولنا قادة اللواء 55 وقالوا أن إحنا نقول لك أن علي عبد الله صالح تحالف مع الحوثي بإنقلاب على عبد ربه. قلنا يا شو، قلوا له يعني الحوثي له مشروع خاص، هو مشروعه يقوم ولد الرئيس الجمهورية، والحوثي مشروعه يرسخ المذهب الاثناعشري ولاية الفقيه، وقالوا يطهر بيت الله الحرام. وهذا يعني قلنا لهم هذا ما وارد يا رجال. قالوا هذا الطائرة اطلع ولا تحاربهم. يعني قدوا آخر يوم، يعني عندما قد وصلوا دماء، وصلوا يريم ومشوا من صعدة، ما حد قرح قدامهم بدنا.
11: هذا في 2013 ولا 14؟
10: 2014. وبعدين هاجموا علينا الحوثيين، قاتلناهم حتى أنه قتل ابني وقتل ابن أخي وقتل ابن عمي وقتل نسيبي، تقريبا 50 جروح بالغة، وخمسين جروح طفيفة، وبعد ذلك عندما انسحبوا ولو كنا إحنا يعني نريد هم من هذول للذمة مثل الضحياني وغيره كان إحنا ذبحناهم، هم ما رثيوش لو هم ناس يعرفوا بيقولوا لا هو أسلم الأسراء وإحنا ما ندحكش بيته، وقد انسحبوا الناس من البيت ولكن دمروا البيت وفجروه ونهبوا بعدين كل ما نملكه من سيارات من أشياء من داخل البيت من أشياء وحق الأبيار والمزارع وكل شيء.
8: تفاعل الكثير من الهاشميين الذين يؤمنون بالقداسة وبأحقيتهم بالولاية مع مشروع الحوثي، ولكن يرى مراقبون أن هناك خلافات مؤجلة داخل التنظيم الهاشمي، فإذا تمكن الحوثي من الحكم والسيطرة على اليمن واستتب الأمر له ستقوم عليه أكثر من أسرة هاشمية لطلب الإمامة. والتاريخ شاهد على أنه في عصر واحد كان هناك 6 أئمة أو 7 بحسب بعض المصادر، كل منهم يطالب بالإمامة لنفسه ودارت بينهم صراعات دموية. تصاعدت مؤخراً الأصوات التي تنادي بتجريم الهاشمية السياسية بعدما قامت به منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية، وارتفعت أكثر بعد التفاف جزء كبير من العائلات الهاشمية حول الحوثيين. وقبل فترة قصيرة عقد مركز الدراسات اليمنية يمنيون ندوة في جامعة يو بي أم الماليزية تحت عنوان الهاشمية السياسية وخطرها على الأمة اليمنية، أوصت بتجريم الهاشمية السياسية دستوريا والكشف عن جرائم الهاشميين منذ قدوم الهادي حتى عبد الملك الحوثي. ويقول ثابت الأحمد إن الحوثي حلقة صغيرة في سلسلة طويلة، وما لم تقر الدولة في المرحلة القادمة قانونا يجرم الهاشمية السياسية فإن الداء سيبقى سواء بالحوثي أو بغيره، لأن سقوط الحوثي لا يعني سقوط المشروع الإمامي، فقد رحلت أسرة حميد الدين في 60ات القرن الماضي لكن الفكرة بقيت وخرج معها عبد الملك الحوثي. يتفق معه أيضا الفنان فهد القرني رئيس شعبة الفنون في التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.
12: أنا أقول هو بالأخير وأنا جاي من الجبهات وأعرف ما عند الحوثيين وأعرف ما عندنا، سننتصر وسنكنس هؤلاء السلاليين إلى مزبلة التاريخ، لكن هل سيعودوا؟ نعم. لماذا؟ أنا قلنا لهم إذا لم نكنس هذه السلالة كنس نهائي ونخلق دستور يجرم ويحرم على هذه الأسرة السلالية القذرة أن تقتلنا لمرة أخرى وأن تتواجد في مؤسساتنا كسلالة وليس كأفراد يمنيين وطنيين، علينا قلنا لهم أن نترك الخيام موجودة في يدهم، لأننا سنعود لها، مش إحنا أبناءنا سيعودون لها، اتركوا الخيام عيالنا بيرجعوا. الحوثيين الهاشمية السياسية إذا دخلنا صنعاء وسندخل وتم النصر عليهم سيعودون بعد 60 سنة، ما هم عادوا بعد 26 سبتمبر. ليش؟ لأنه ظهر من ثوار 26 سبتمبر من يتحدث في منطقتك الآن، من يقول من قال الزبيري، يوم الزبيري طالب، طبعا كثير من اليمنيين لا يعرفوا أن الزبيري من أهم أسباب مقتله أنه طالب بمواد دستورية تمام تجرم وتحرم السلالية أو الدعوة للسلالية أو الاصطفاف السلالي، لأن الزبيري دعا إلى كنس ثقافي لهذه السلالة، سلالة أبو جهل التافهة، لأنه كان يعلم أنهم سيعودون. ما هو التاريخ يقول لنا عادوا لألف سنة؟ ظهر من قال للزبيري لا، هذه دعوة، وسيظهر من يقول لنا لا. اليوم أنا سأطالب مثلا، أطالب الآن اليمنيين خطوتين: الكنس النهائي لهذه السلالة ومواد دستورية وقانونية تجرم وتحرم، ألا ننسى ما فعله الهاشميين السياسيين فينا، أن نحمل هذه الأسرة الدم الحاصل اليمن اليوم، عبد الملك الحوثي، بيت الحوثي، الديلمي، كل هذه الأسر التي تقتلنا اليوم تتحمل الدم اليمني، علينا أن نحاكمها ونحاسبها وأن نحذر أن يعودوا إلى مؤسساتنا ليقتلونا ويتسللوا ويتغللوا ويبنوا اللوبيات القذرة ليعودوا صياغة أنفسهم من جديد. أنا اليمني الحميري السبئي، أنا أحق بحكم بلدي كيمني. لا تأتي هذه السلالة الغير يمنية لتحكمنا وتقتلنا، إما أن نقبل أن تكون حاكمة أو تذبحنا وتدمرنا وتشردنا وتدمر بيوتنا. يا أخي الحبيب، الهاشميون يدمرون بيوت اليمنيين من 1000 سنة، الهاشميون يفجرون المساجد من 1000 سنة، الهاشميون السياسيون يدمرون حياتنا من 1000 سنة. نحن قلنا أن الوطنيين من الهاشميين وهم قليل، هم لا على فكرة، من يقف الآن معنا في الجبهات من الهاشميين هم الهاشميين الحقيقيين، هؤلاء إيرانيين. عبد الملك الحوثي مش يمني، عبد الملك الحوثي قواد إيراني، عبد الملك الحوثي عبارة عن أصوله إيرانية، ما هو يمني يا أخي، هؤلاء الأسر غير يمنية. الهاشميين الحقيقيين الذين سيقبلون، وأنا كلامي واضح، كل هاشمي اليوم مطلوب أن يحدد موقفه، هل أنت تنتمي إلى هذه الأرض وإلى هذه بمشروعك الوطني أنت يمني؟ على العين والرأس. فليتفضل الهاشميين أو من يدعو أنهم هاشميين بوطنيتهم يعيشوا معنا كأبناء وطن واحد، يحكمنا دستور وقانون، هذا لا غبر عليهم. أنا لا أدعو لكنس كل من ينتمي للهاشمية من اليمن، من سيقول هذا هو أحمق ومتعالي وغير منطق، والدليل أننا قبلنا نتعايش معهم. لكن عليهم أن يتفهموا حنقنا اليوم من هذه الأسرة الغير يمنية، عليهم أن يتفهموا اليوم غضبنا من هذه الأسرة الهاشمية السياسية والهاشمية السياسية ومن هذه الأسرة الغير يمنية، لأنها تقتلنا لألف سنة، كل 80 سنة وظهروا من جديد يذبحونا. إحنا هاشميين أحق بمالكم أحق بحق. من يعتقد أن الصراع الآن يخلو من هذا المنطق؟ أقول له أنت خارج الكون. ومن سيطالبني اليوم ويطالب غيري أن نتغاضى عن شيء اسمه الهاشمية السلالية والهاشمية العسكرية اليوم والهاشمية الإرهابية اليوم، من سيطالبنا أن نتغاضى عن هذا؟ أقول له أنت يا أخي، أنت تريد أن تعطيهم بذرة البقال يبقوا بعد 80 يشردوا أبناءنا وعيالنا يهربوا لمأرب يهربوا بس هذه المرة إذا سمحنا لهم أن يبقوا لهذه السلالة القذرة، سلالة أبو جهل وأبو لهب، أن تبقى أبناءنا لن يهربوا لمأرب إذا المأرب.
8: الصراعات التي تحدث اليوم بسبب هذه الجماعة التي تدعي حقا إلهيا في الحكم وتسفك الدماء في سبيل تحقيق ذلك تطيل أمد الحروب وتزرع الثارات التي قد لا تنتهي. ولذا يوجه عدد من المطلعين ومنهم العميد الركن مراد طريق نصائحهم لأتباع هذه السلالة بالحذر من التاريخ ومحاولة إيقاف الإجرام الحوثي وعدم الوقوف معه، لأن اليمنيين لن ينسوا ما يحصل لهم اليوم بسبب هذه الأفكار الكهنوتية.
13: الجماعات المغامرة يعني عندما ينفلت العقال تصل إلى أمور قد لا تحلم بها حتى في أحسن الأحلام أو أروعها، تستولي على مقدرات الدولة وعلى شيء من الهيلمان ومن السطوة ومن القوة ومن يعني تعتج عليها. طبعا هي عندما قدمت إلى هذا الشيء هي لم تكن تتحسب لأي شيء. أنا أريد أن أوجه كلمة للأسر الهاشمية من من من سكان صنعاء بالذات، كل ما يزرع اليوم سيحصد غدا، ومن أتى من صعدة ومن سفيان ومن مارب ومن كل أرجاء اليمن هو لا يرى أنه سيحمل جريرة الغد كما استحملها أنت. عدم إيقاف ما يحدث في صنعاء من إهانة وإذلال وتصفية وتدمير سينعكس مستقبلا على نظرة المجتمع عليكم، وقد ينعكس برد فعل قريب أو بعيد، وهذا ليس في صالحكم ولا في صالح النسيج الاجتماعي لليمن ولا في صالح أسر لها من الاحترام في المجتمع اليمني ولها من الريادة وتصدر المشهد الكثير ولها من الممتلكات الكثير. فأنا يؤسيني أن أرى النساء يضربين يعني وأن تصف الناس على الهوية وأن يتم تدمير بيوت الناس. يعني هل هذه الدولة التي تنشدوها أو تريد أن تقدموها لنا؟ يعني هل تدمير بيوت الناس سيجعلكم تأمنوا أو تنتصروا الانتصار؟ هي معركة طويلة وكل الاحتمالات فيها واردة. فأدعو العقلاء من الهاشميين في صنعاء تحديدا وفي شائر أرجاء اليمن بأن يعيدوا الميليشيات المنفلتة إلى عقالها وأن يعتذروا للناس وأن يحاولوا لملمة الجراح وأن لا يؤذوا أكثر مما سبق، فالجروح ستظل تنزف والأمر له ما بعده، ولا يتم شيء إلا بمشروع عادل ونظيف، لا بالهدم ولا بالقتل.
8: وقبل أن نختم هذه الحلقة، يضع بين أيدينا عضو مجلس الشورى شيخ عبد الواحد الدعام بعض النقاط المهمة في مسألة التعامل مع هذه الجماعة السلالية وكل من أيدها أو تواطأ معها على قتل الشعب اليمني.
10: أنا نصيحتي، إذا أردت أن تقتل الحية فعليك أن تقطع رأسها. الجيش قد بيهاجم صعدة، فيجب تكثيف الجيش إلى صعدة ونقص رأس الأفعى في صعدة، وأيضا الذي بالمشرفين والمقاتلين الذي خرجوا من صعدة وزعوهم في المحافظات، كل واحد بيعرف إن قد الهجوم قريب بيته بيرجع يدافع عن بيته ويرجع يسلم نفسه. وأما تحرير صنعاء فقد مدافعنا قريبة، يعني من نهمة عدلة بس مسافة بسيطة لنقيل ابن غيلان والصماء وإنها تضرب المطار. أنا أنصح أنه مهما قالوا عدم تضرب البيوت، أن جميع القادة الحوثيين كل قائد حوثي يضرب بيته مثل ما بيضربوا الجوامع ويضربوا المصلين وبيوت المواطنين. طيب بيوت تعز حلال لهم وهم يضربوا أطفال ونساء، بيوت دي ناعم حلال لهم وهم بيضربوا أطفال ونساء، بيوت بريس وغيرها وبيوت في سرواح في نهم في أرحاب في بيحان في أي مكان بيضربوا البيوت هو حلال لهم بالمدفعية، مدفعيتنا الذي اشتريناها من قوت الشعب اليمني، يضربوا مارب ويضربوا اليمنيين، تحرير العاصمة قريب. هذول الدخلاء الذي يقول دخلاء على الشعب اليمني بل دخلاء على الأمة العربية، وبعضهم يقول لك هو هاشمي، أنا أكذبهم أنهم هاشمين، والآن أصبحوا هو عار على الشعب اليمني. إن الجار هذا يصبح هو السيد وانت العبد، يصبح هو القائد وانت يقودك أنت، أو يرشيك بالفلوس يأخذ من بلدك أو من أرضك ويرجع يرشيك أنت ويقول لك تعال كن حارس نقطة أو لا كن مسك هذا البندق وقاتل. لا، يجب عليهم أن يقاتلوا هذول الأديال إيران، يقاتلوهم جميعا، ويجب عليهم أن يحرروا أنفسهم، لأنه إذا قاتلهم بيحرر بيكون ولده حر بدل ما يبقى ولده عبد يحبب الركب. أنصح أبناء الشعب اليمني الوحدة والتكاتف وتحرير أنفسهم من هذه الشرذمة المجرمة الخبيثة، يطهروا أنفسهم ويطهروا بلادهم حتى يكون النصر قريب بإذن الله.
8: إذن مستمعينا الكرام، ما دام التاريخ يعلمنا ويعيد الدروس علينا، فالعار كل العار ألا نتعلم منه، خاصة ونحن على مشارف بناء دولة يمنية اتحادية جديدة نحقق فيها أهداف الثورة الأم، ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 التي لم تتحقق حتى اليوم، ونطبق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع، فلا سيد ولا عبد، لنقف أمام القانون سواء. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، في رعاية الله. كنتم مع الإماميون الجدد.
14: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج النافع. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذه آية كريمة في القرآن الكريم في سورة فاطر في الآية 42 من هذه السورة. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الآية الكريمة تعتبر قاعدة قرآنية تعليمية محكمة يعلمنا القرآن الكريم فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق هذه المعاني العظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعل المكر لا يحيق إلا بأهله، ولذلك من سنن الله سبحانه وتعالى في تعامل الخلق مع بعضهم أن الإنسان يحسن به أن يعرف وأن يستفسر عن هذه الآية الكريمة التي ذكرت عن طائفة من المعاندين الذين كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة المستمعون، إن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا بالله أشد الأيمان، لئن جاءهم رسول من عند الله يخوفهم عقاب الله ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه، وليس إقسامهم لقصد حسن وطلب للحق، وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق يريدون به المكر السيء والخداع والباطل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينتظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم؟ فلن تجد لطريقة الله تبديلا ولا تحويلا، فلا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يحول العذاب عن نفسه أو غيره. وهذا المعنى أيها الإخوة المستمعون الذي قررته هذه الآية الكريمة التعليمية جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقول الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بل قد قرر الله تعالى أن هذا الأسلوب وهو المكر إنما هو منهج من مناهج أعداء الرسل مع الأنبياء والرسل، فقال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقال الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة التربوية القرآنية الربانية فكثيرة في كتاب الله تعالى، لكن حسبنا أن نشير إلى بعضها. من ذلك أيها الإخوة المستمعون ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم، فماذا كانت العاقبة؟ يقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صحيح أن إخوته أي إخوة يوسف تابوا، لكن بعد أن آذوا آباءهم، آذوا أخاهم وآذوا أباهم بأنواع من الأذى، فعاد مكرهم على غير مرادهم وفاز بالعاقبة الحسنة والمآل الحميد من صبر وعفى وحلم. وهو يوسف عليه السلام لما صبر وعفى وحلم عليهم حصل له تلك العاقبة. كذلك قول الله تعالى عمن أرادوا كيد نبي من أنبياء الله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فأرادوا كيدا بنبي الله فمكر الله تعالى بهم. ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانت أيها الإخوة المستمعون الكرام كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد في السنة وفي التاريخ كثير جدا مثل هذه المواقف، ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل وجد من ذلك عبرا وأدرك معنى هذه الآية القرآنية الربانية التعليمية المحكمة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا أيها الإخوة المستمعون نتدبر هذه الآية ولنجد آثارها في واقع المجتمع، واقع الناس، واقع الخلق. ولهذا لما كان المكر مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا والكيد له عظيما صلاه الله عز وجل بآية عظيمة تبعث على الثقة وعلى الطمأنينة وعلى الأمل وعلى الراحة، ليس له صلى الله عليه وسلم وحده بل لكل داعية يسير على نهجه ممن قد يشعر بكيد الكائدين ومكر الماكرين. فقال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله حافظه من المكر والكيد، لا يدعه للماكرين الكائدين، وهو مخلص في دعوته، لا ينبغي من ورائها شيئا لنفسه، وقد يقع به الأذى لامتحان صبره ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة مضنونة ومعروفة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. والمهم أن يحفظ سياج التقوى ولا يقطع إحسانه إلى الخلق ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان كيد الماكرين. ولعلك أيها الأخ الكريم المستمع والمستمعة في هذه الآية الكريمة أن تدرك أن المكر أضيف إلى السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا يوضح أن المكر من حيثه لا يذم ولا يمدح إلا بالنظر في عاقبته، فإن كان المكر لغاية صحيحة فهو ممدوح وإلا فلا. ولهذا من بلاغة البيان القرآني التعبير بالحيق مع كلمة المكر في قوله: ولا يحيق، ولا يحيق المكر. فالعرب تقول: حاق به المكروه، يحيق به حيقا، يعني إذا نزل به وحاط به. ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة، فلا تقول حاق به الخير بمعنى أحاط به. ولعلك تدرك أيها المستمع الكريم وتتأمل في الحكمة من اتباع هذه الآية القرآنية التعليمية الربانية بقوله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليتبين أن هذه الآية الكريمة مضطردة وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. وإذا تقرر أيها الإخوة المستمعون الكرام، نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يدخل في هذه الآية كل مكر سيء. يقول العلامة ابن عاشور مبينا علة الطراد وثبات هذه القاعدة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض، لأن الإنسان كما يقال مدني بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء، ولهذا الله لا يحب الفساد، ولا يمكن أن يضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بذلك الشيء. وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنها، قد قال الله تبارك وتعالى: والله لا يحب الفساد. وفي كتاب ابن مبارك في الزهد بسند عن الزهري يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمكر ولا تعن ماكرا، فإن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن كلام العرب: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، يعني من حفر لأخيه بئرا وقع فيه كما يقال عندنا. فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية خفية. وإذا أردنا أيها الإخوة المستمعون أن ننظر في آثار هذه الآية الكريمة القرآنية على أهلها في الدنيا والآخرة، فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى سبيله. فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من جملة من الأنبياء، نجد أمثلة أخرى لأتباعهم من الأولياء نجاهم الله تعالى فيها من مكر الأعداء، ومن ذلك فرعون. كم كاد لبني إسرائيل لما آمنوا به، ومن جملتهم ذلك الرجل الذي عرف بمؤمن آل فرعون الذي قص الله خبره في سورة غافر. تأمل قول الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنجى الله المؤمن، وأما فرعون وجنوده فهم الآن، بل منذ ماتوا وهم يعذبون وإلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، كان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له أحد أصحابه: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا علمه فقد انتصر، من دعا على ظالمه فقد انتصر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس لهذه الآية التربوية القرآنية في سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية، كالمتحايلين على أكل الربا ببعض المعاملات، أو يحتالون على بعض الأنكحة وأمثال هؤلاء. ولهذا قال رحمه الله: فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، بل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر، وهذه واقعة وحادثة واضحة. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم. وهذا أيها الإخوة المستمعون باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى، وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه وتعالى في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والسامعين من كل مكر وخديعة، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وإنه لتنزيل رب العالمين.
0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.